0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخير

أشهد أن محمدا

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راي أف أم وراي تي في. في يوم جديد نتابع اتحاد بلديات غزة تحذر من كارثة بيئية وصحية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي. 97% من الأراضي متضررة أو يتعذر الوصول إليها وثلاثة فقط بالمئة متاحة للاستغلال في قطاع غزة. أخيرا استئناف الحفريات في سباستيا الأثرية الاحتلال يتحدى إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي. أهلا بكم وإلى آخر الأخبار الميدانية. وصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة واعتقال عشرات الآخرين، إلى جانب اقتحام البلدات والقرى ومداهمة المنازل والتنكيل بسكانها. هذا وتواصلت عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن عطاء لبناء أكثر من 1234 وحدة استيطانية جديدة ينقل مخطط إيوان إلى مرحلة التنفيذ، بما يعزز مخاطر فصل القدس عن محيطها الفلسطيني. كما وحذرت دائرة شؤون القدس من شرعنة الطقوس التلمودية في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية داخل وحول المسجد. بالأمس انتهت محادثات مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنر مع إسرائيل وحماس من دون اختراق حاسم بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب، مع استمرار الخلاف حول ترتيب نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية. الخلاف بين واشنطن وتل أبيب يتصاعد حول خطة ترامب. نتنياهو يقول بأنه يتمسك بالانسحاب الإسرائيلي المرتبط بنزع سلاح حماس، بينما تتضمن الخطة الأمريكية انسحابا إسرائيليا بالتوازي مع خطوات نزع السلاح. في المقابل 8 دول عربية وإسلامية بينها مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا أدانت الرفض الإسرائيلي المعلن لخريطة الطريق الخاصة بتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، وكذلك رفض إقامة الدولة الفلسطينية.

وهناك تحركات شعبية متزامنة في 19 مدينة حول العالم، بينها اسطنبول للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالتزامن مع هذا اليوم العالمي للعمل الإنساني.

إذن كانت هذه آخر أبرز المستجدات الميدانية حتى هذه اللحظة، وإلى أولى ورقات ملفنا في يوم جديد في قطاع غزة نبدأها وإياكم. هناك في قطاع غزة لا تقتصر التداعيات على تدمير البنى التحتية على صعوبة توفير الخدمات الأساسية، تحذر البلديات من خطر متصاعد مع طفح مياه الصرف الصحي وانتشارها في المناطق السكنية، ما يهدد ذلك بتلوث البيئة ومصادر المياه وارتفاع احتمالات انتشار الأمراض في القطاع. مصادر في بلديات غزة تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه، وتقول أيضا بأن 40 مولدا فقط من أصل 700 ما زالت قيد العمل. بدوره حذر رئيس بلدية خان يونس الدكتور علاء الدين البطة متحدثا باسم الاتحاد إن الزيوت التي أدخلت إلى 40 مولدا فقط من أصل 700 مولد بالقطاع، مشيرا إلى أن منع الاحتلال بإدخال المستلزمات اللازمة لتشغيل مولدات الأبار ومحطات الضخ والصرف الصحي له أثر مباشر في هذه المرافق، وذلك للشهر الخامس على التوالي. وأيضا في السياق حذر من أن الأزمة قد تقود إلى عطش جماعي لسكان القطاع وتؤثر سلبا في المرافق الحيوية، كما قد تؤدي إلى طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين، بما ينذر ذلك بانتشار مزيد من الأمراض والأوبئة. أكد هذا الاتحاد أن البلديات لم تتلقى، وذلك منذ مطلع آذار الماضي، أي كميات من الوقود المخصص لتشغيل آليات إزالة الركام، محذرا من أن توقف خدمات البلدية بشكل أساسي تشمل فتح الطرق وجمع النفايات إضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحي. ولا يقتصر أثر نقص الوقود والزيوت على مرافق المياه والخدمات البلدية، إذ أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه أيضا ظروفا معقدة مع استمرار نقص المواد المخبرية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى غياب الزيوت وقطع الغيار والانقطاع المستمر للكهرباء.

وزير الإغاثة الطبية في قطاع غزة نوه أن الإغاثة الطبية اضطرت لتعليق عدد من خدماتها بسبب النقص الحاد في المحروقات، مشيرا إلى توقف أكثر من 13 عيادة متنقلة كانت تقدم رعايتها في المناطق الحدودية نتيجة نفاد الزيوت والوقود.

مصادر تتحدث بأن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الحاد يضع الطواقم الصحية أمام مفاضلة صعبة بين المرضى لإعطاء الأولويات للحالات الأكثر خطورة، وهو وضع أخلاقي وإنساني لا تقبله المؤسسات الصحية. وأوضح أن بعض المراكز التي تستقبل مئات الحالات يوميا تحتاج إلى أدوية لآلاف المرضى، خاصة مرضى الضغط والسكري، لكنها لا تتلقى سوى كميات محدودة لا تكفي الأعداد الوافدة، مما يفرض تأجيل علاج بعض الحالات رغم المخاطر الصحية الشديدة المترتبة على ذلك. إلى ورقتنا الأخرى في قطاع غزة، لا تقتصر تداعيات الحرب على تدمير المنشآت والمنازل، بل طالت القطاع الزراعي بشكل واسع، مع تأكيد وزارة الزراعة أن 97% اليوم من الأراضي الزراعية إما تضررت أو أصبح الوصول إليها متعذراً. وبينما في المقابل لا تتجاوز المساحة المتاحة اليوم للاستغلال 3% فقط. وذلك وفقا لتقييم أصدرته منظمة الأغذية والزراعة فاو مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، في هذا العام فإن 97% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة متضررة أو يتعذر الوصول إليها، ولم يتبقى سوى 3% فقط. ترتفع حدة الأزمة في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، حيث أصبح أكثر من 97% من الأراضي الصالحة للزراعة هناك خارج متناول المزارعين تماما، وأيضا لم يعد صالحا للاستخدام من البيوت الزراعية المحمية سوى 16% فقط.

جاء أيضا ذلك في تقييم جغرافي مكان أجرته منظمة الأغذية والزراعة ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية استنادا إلى بيانات جمعات أواخر حزيران من هذا العام. إذن بالأرقام الحرب تكبد اقتصاد قطاع غزة فاتورة الخسائر الباهظة وخاصة في القطاع الزراعي. هذا التقييم أظهر أن مساحة الأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام وغير المتضررة تراجعت من 600 هكتار في أكتوبر إلى اليوم 400 في نهاية حزيران بانخفاض ما نسبته 25% فقط خلال 8 أشهر.

0: في المقابل، رئيس مكتب الاستجابة للطوارئ في الفاو ريان بوسلين قال إن الوضع خطر، محذرا من أن فرص استعادة الإنتاج الغذائي المحلي ستتراجع أكثر ما إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المزارعين لأراضيهم بأمان وتوفير الدعم اللازم لهم. ينوه بأن المزارعون ومربي المواشي في قطاع غزة إلى جانب صعوبة الوصول إلى الأراضي نقصا حادا في الأسمدة والبذور والوقود والأعلاف، وذلك في ظل القيود المفروضة على المعابر الحدودية وفقا وذلك للفاو. أذكر بأنه قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 كان القطاع الزراعي يمثل نحو 10% من اقتصاد قطاع غزة، يعيل أكثر من 560 ألف شخص، هذا وتحذر الأمم المتحدة بصورة متكررة من مخاطر انهيار الأنظمة الغذائية في قطاع غزة في ظل استمرار القيود على الوصول إلى الأراضي الزراعية وتراجع القدرة على إنتاج الغذاء محليا. بالعودة للحديث حول هذا الملف الذي نتحدث حول التحذيرات من كارثة البيئية والصحية مع طفح مياه الصرف الصحي خاصة في قطاع غزة، أرحب بك معنا مباشرة دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
1: تحياتي لك، صباح الخير لك وللمستمعين.
0: تحياتي لك دكتور. عندما نتحدث حول الواقع الميداني اليوم في قطاع غزة ومدينة غزة تحديدا، أين وصلت أزمة طفح مياه الصرف الصحي في قطاع غزة؟ ما حجم هذه المناطق التي باتت فعلا اليوم مهددة بشكل كامل؟
1: صحيح، الوضع الصحي والوضع البيئي وضع صعب جدا، وخاصة أن هناك يعني أطنان من النفايات وهناك مياه صرف صحي تدخل إلى المياه الجوفية وتدخل إلى مياه البحر، ويعني أجريت الكثير من الفحوصات سواء للمياه الجوفية أو لمياه البحر، وتبين أن هذه المياه للأسف الشديد دمرت بفعل الحرب نتيجة دخولها إلى سواء مياه البحر أو دخولها إلى المياه الجوفية. وهناك يعني للأسف يعني تقارير واضحة من قبل سواء المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال أو من البلديات التي استنفذت كل قواها وهي تناشد جميع المؤسسات الدولية بالتدخل سريعا لوجود حلول، وحتى لو كانت هذه الحلول بسيطة لحتى ننقذ المياه الجوفية وننقذ المشاكل التي نتجت عن هذه المياه. يعني نحن في المجال الصحي نعاني معاناة كبيرة من وجود تلوث في هذه المياه، الحالات لا تتوقف عن الدخول إلى المراكز الصحية والمستشفيات من تلوث المياه ومن البيئة الصعبة التي يعيشها المواطن داخل قطاع غزة.
0: نعم، طب دكتور يعني اليوم ما الأمراض التي أصلا بالفعل بدأت بالانتشار، وما هي الأمراض المتوقعة انتشارها في حال استمر فعلا هذا الطفح؟
1: الآن نحن نعاني من مشاكل صحية كثيرة كالأمراض الجلدية والأمراض المعوية وانتشار القوارض وانتشار الزواحف والبعوض والحشرات، كل هذا نتج بفعل يعني الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر البنية التحتية في قطاع غزة. والآن نحن نحذر منذ يومين، ونحن نحذر من وجود بعض الفيروسات، ونخشى أن ندخل في موجات جديدة كالتهاب الفيروسي من نوع A وأمور أخرى كثيرة. كل هذه للأسف والنظام الصحي نظام يعني لا يستطيع أن يتحمل هذه المشاكل الكثيرة. يعني استنزفت كل الموارد لدى جمعية الإغاثة الطبية ولدى جميع المستشفيات العاملة نتيجة هذه المشاكل الصحية. المجتمع أصبح مجتمع مريض، الأطفال، النساء، كبار السن، يعني ولذلك يعني لابد من وجود حلول سريعة. هذه الحلول سواء بنقل هذه النفايات أو وجود صرف صحي جيد أو بنقل هؤلاء المواطنون بحياة يعني سليمة، وجود كرفانات أو وجود بيوت متنقلة حتى لا تزيد هذه المعاناة. الخيام تعتبر الآن هي بمثابة أفران، وهناك داخلها أطفال وسيدات وكبار السن، كل هذه نتجت عنها هذه المشاكل الصحية الصعبة.
0: في المقابل دكتور، يعني عندما تطفح اليوم مياه الصرف الصحي في المناطق السكنية ومصادر تتحدث بأن فعلا المياه اليوم وصلت لمصادر المياه ولمصادر الآبار ووصلت حتى لخيام النازحين، ما المخاطر المباشرة التي سيتعرض لها السكان، سيتعرض لها أيضا الأطفال وكبار السن؟
1: هناك مخاطر كثيرة، وشاهدنا بعض هذه المخاطر في المشاكل المعوية والإسهال المدمم وما إلى ذلك. نخشى من انتشار أي أمراض أخرى، هناك تحذيرات، نحن في فصل الصيف، يعني نخشى من وجود كوليرا، نخشى من وجود مشاكل كثيرة، وهذه المشاكل لا يمكن كما تحدثت أن نكون بعيدين عن حدوثها نتيجة كل مقومات الانتشار الأمراض موجودة. يعني حتى الآن يعني بدأنا منذ بداية الصيف ونحن نحذر بوجود بدائل لهذه المشاكل، سواء حلول نقل، حل نقل هذه المخيمات إلى أماكن تكون فيها حياة سليمة ويكون فيها ماء. الآن المشكلة داخل قطاع غزة هي في مياه الشرب، يعني المواطن الفلسطيني يعاني معاناة كبيرة من نقص المياه، وتأتي هذه المشاكل أيضا، يعني وخاصة أننا يعني كما تحدثت أننا في فصل الصيف، وفي فصل الصيف يحتاج الإنسان إلى كمية أكبر من هذه المياه التي تنقل إليه، ويحتاج إلى نظافة أفضل. لذلك يعني الأمور للنظافة لها دور كبير كذلك في عدم وجود مياه وعدم وجود وسائل نظافة بشكل كبير. هناك تراجع كبير في تقديم الخدمات وفي تقديم المساعدات للمواطنين الفلسطينيين منذ بداية وقف إطلاق النار، وهذا ضاعف في حجم المعاناة، سواء حجم معاناة المرضى أو حجم معاناة المواطنين الذين يقتلون داخل هذه المأوى داخل هذه المخيمات.
0: نعم دكتور، في المقابل ما الاحتياجات العاجلة التي فعلا تحتاجونها أنتم اليوم للتعامل سواء مع كل هذه الأمراض والأوبئة المنتشرة، وأيضا لمنع تحول هذا الطفح الصرف الصحي لكارثة أوسع؟
1: يعني بالنسبة للاحتياج، هو هناك احتياجات صحية وهي ضرورية جدا، واحتياجات بيئية واحتياجات حياتية، يعني تحتاج البلديات وتحتاج الحكومة المحلية وتحتاج المؤسسات العاملة في المجتمع إلى آليات لزيل هذه النفايات وإلى مآوي مناسبة لنقل المواطنين وإلى مصادر مياه سليمة ونقية. ونحن في النظام الصحي نحتاج إلى أدوية ونحتاج إلى مستلزمات طبية، وهناك أعداد كبيرة من المواطنون ينتظرون الإجلاء وينتظرون العمليات. لذلك يعني لابد من تكاتف جميع المؤسسات، سواء المؤسسات الصحية أو المؤسسات الإنسانية العاملة، حتى نوقف هذا النزيف، نوقف نزيف حدوث الأمراض. هم من جانبهم يتم المحافظة على أن تكون مياه الصرف الصحي في أماكن بعيدا عن المواطنين، ونحن في المجال الطبي نقدم الخدمة الصحية لشفاء هؤلاء المرضى وتقديم الإمكانيات الموجودة لدى الجميع. لذلك تكاتف الجهود والعمل سويا مع المؤسسات الحكومية والبلديات شيء ضروري جدا، حتى نصل إلى حالة من الاستقرار، سواء الاستقرار البيئي أو الصحي داخل المجتمع في قطاع غزة.
0: نعم دكتور، برأيك هل هناك أي خطة طوارئ اليوم يمكن تنفيذها سريعا، أم لربما فعلا حجم الأضرار يفوق القدرة؟
1: هناك خطة طوارئ كثيرة عملت حتى في هذا الوضع الصعب الذي نعيش فيه من تدمير بيوت وتدمير مقدرات، لكن كما تعلم الإنسان في قطاع غزة يعني على على على يعني على استمراره من كل المشاكل التي حدثت له، إلا أنه يوجد بدائل أخرى. لذلك هناك خطط وضعت من قبل البلديات ومن قبل المؤسسات على أن تقوم بعملية تدوير، أن تقوم بتنظيف، أن تقوم بفتح الشوارع، لكن الاحتلال لا يسمح

0: كل هذه الموارد الموجودة أصلا هي في أكثر من مكان، لكن التنسيقات والاحتلال لا يسمح بدخولها.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة. إلى الضفة الغربية استئناف الحفريات في صبصية الأثرية هذا الاحتلال الذي يتحدى إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي، بعد أسابيع فقط من إدراج موقع صبصية الأثري على قائمة التراث العالمي، تعود أعمال الحفر الإسرائيلية إلى داخل هذا الموقع في خطوة اليوم تثير مخاوف فلسطينية من المساس بالموروث الأثري ومحاولة لفرض السيطرة على أحد أبرز المواقع التاريخية في الضفة الغربية. تأتي عودة هذه الحفريات في ظل مطالب فلسطينية بحماية الموقع والحفاظ على هويته التاريخية، وسط تساؤلات حول طبيعة الأعمال التي ينفذها الاحتلال وما إذا كانت تتجاوز الجانب الأثري إلى محاولة تغيير معالم الموقع وفرض رواية إسرائيلية جديدة عليها. أنوه بأن اليونسكو أدرجت موقع صبصية الأثري رسمياً على قائمة التراث العالمي وقائمة التراث المعرض للخطر، وذلك خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. لكن جاء استئناف قوات الاحتلال لأعمال الحفر بعد نحو شهرين فقط من هذا الإقرار الدولي في محاولة لفرض أمر واقع جديد، وتضم معالم أثرية ضخمة تشمل الأسوار، القصر الملكي، المباني، إضافة إلى ارتباطها بضريح النبي يحيى عليه السلام. لكن في المقابل تسعى سلطات الاحتلال لفرض السيطرة وتحويل الموقع إلى ما يسمى بمتنزه السامر القومي لخدمة روايتها التوراتية.

اقام ايضا يوم الاحد الماضي رئيس ما يسمى بمجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية الموقع الاثري في بلدة سباستيا شمال غربي نابلس برفقة شخصية هولندية يمينية. قال رئيس بلدية سباستيا ان هذا الاقتحام استمر لقرابة 20 دقيقة مشيرا الى انه اصطحب معه ايضا عدد من المرشحين لرئاسة الهولندية من اقصى اليمين. وقال ايضا نتابع مع صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية هناك حملة هجوم كبيرة تشنها على منظمة اليونسكو وعلى الدول التي اعترفت بسباستيا كموقع تراث عالمي، لكن هذه الحملة لن تؤثر في هذا القرار كونه غير قابل للطعن ويحظى بإجماع دولي. وأكد أيضا نتوقع اتخاذ إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب لفرض أمر واقع على الأرض تتمثل بتكثيف عمليات التنقيب والحفر كما حدث خلال الأسبوع الماضي، وذلك قال بأنه من المتوقع في الأيام القادمة أن يكثفوا عمليات الاقتحام وعمليات التنقيب وأن يوسعوا مشاريعهم أكثر في هذه المنطقة.

0: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني. مني لكم أطيب التحيات من الأعداد وتقديم هديل أبو زينة. في أمان الله.
1: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام

بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا بكم مستمعينا الأعزاء ومتابعينا في كل أرجاء الوطن، وإن كنتم أيضا في أي مكان آخر في العالم، أرحب بكم في أوراق الصحافة. مشوارنا هذا يأتيكم مع مطلع كل صباح تقريبا، مع جولة أخرى أخبار عناوين مختلفة نحاول من خلالها أن نعرفكم على الأحداث الأبرز عن الساعات 24 الفائتة. أوراق الصحافة يقدم لحضراتكم برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني. يمكنكم زيارة أحد الفروع 43 المنتشرة في الوطن، ويمكنكم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني ومنصاته الرقمية. اليوم هو الأربعاء 19 من آب 2026. كيف كانت الأخبار؟ كيف كان شكلها في الساعات الماضية؟ ملخصاتها في أوراق الصحافة. قناة إسرائيل 24 العبرية تقول إن سلطات الاحتلال بدأت بتجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام للأسرى بعد أشهر من إقرار الكنيست قانونا يجيز تطبيق العقوبة دون تحديد موعد الانتهاء من أعمال إنشاء هذه الغرفة. مكتب إيتمار بن كفير قال إن الجناح سيضم غرفة خاصة لتنفيذ حكم الإعدام إلى جانب أماكن مخصصة لعائلات من تصفهم إسرائيل بالضحايا، ومداخل خاصة للزوار الرسميين من العائلات التي تصفهم إسرائيل بالثكل الإسرائيليين. قوات الاحتلال تستأنف عمليات نسف المباني الواقعة خلف ما يسمى بالخط الأصفر في قطاع غزة، بينما تواصل خروقاتها بالقصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات الاغتيال مستهدفة مناطق النزوح المختلفة في القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 7 مواطنين بينهم طفل مساء أمس. اتحاد بلديات قطاع غزة ينبه من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويعمل على زيادة المخاطر الصحية والبيئية في القطاع. بلدية خان يونس قالت إن الزيوت أدخلت إلى 40 من أصل 700 مولد في القطاع، ما أثر بشكل مباشر على هذه المرافق للشهر الخامس على التوالي. مصدر في أحد الفصائل التي تشارك في مفاوضات التهدئة إلى جانب حركة حماس يتحدث لصحيفة القدس العربي اللندنية أمس عن توافق فصائلي على مضاعفة الاتصالات في الفترة القادمة لمواكبة تطورات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، خاصة بعد زيارة جاريد كوشنير للقاهرة مع طاقم مجلس السلام واللقاء الذي عقد مع وفد حركة حماس. تقرير لموقع إكسيوس الأمريكي يفيد بأن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير دفع خلال اجتماعه مع بنيامين نتنياهو نحو اتخاذ إسرائيل خطوات صغيرة كما وصفت في غزة لاختبار مدى جدية تعهد حركة حماس بالبدء في نزع سلاحها بالتوازي مع إنشاء آلية لمعالجة الخروقات والتهديدات الناشئة قبل تحولها إلى مواجهة ميدانية. إكسيوس أضاف أن كوشنير حاول إقناع نتنياهو بأن التقدم التدريجي يمكن أن يكشف سريعاً ما إذا كانت حماس جدية بتنفيذ الالتزامات الفعلية بدل انتظار حسم جميع الخلافات مسبقاً حسب تعبير الموقع الأمريكي. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالب اللجنة الدولة الوطنية لإدارة القطاع بالدخول الفوري ولمباشرة أعمالها في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وأكد اكتمال الترتيبات اللازمة لبدء عمل اللجنة على أرض الواقع، كما دعا الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى تسهيل دخول اللجنة إلى أراضي القطاع. منظمة الفاو تعلن تضرر 97% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة نتيجة الدمار الناجم عن الحرب الإسرائيلية، حتى باتت غزة تواجه اليوم انهيارا زراعيا شاملا، إذ لم تسلم سوى 3% فقط من الأراضي القابلة للزراعة. المستوطنون يواصلون حصار المنازل الثلاثة في بلدة قصرة، ويغلقون أمس أيضا الطريق الوحيد المؤدي لمنزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس. الأمم المتحدة تعلن أن الفرق الإنسانية الأممية العاملة في الضفة الغربية نقلت تطورات ميدانية مقلقة للغاية عن ما يجري، وشددت الأمم المتحدة على أن حماية الفلسطينيين المدنيين أصبحت ضرورة ملحة. لارس كلينجي بايل نائب المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ردا على تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف تامار بن كفير التي قال فيها إنه لابد من القيام بعمليات تصفية ممنهجة بحق الفلسطينيين. وقال المسؤول الألماني إن هذه تصريحات لا يمكن لبرلين أن تقبل بها بأي شكل من الأشكال، وشدد على أنه يجب النظر الآن بجدية بالغة في فرض عقوبات على المستوى الأوروبي. الصندوق القومي اليهودي كيرن كيمت لإسرائيل يوافق على حزمة استثمارات تتجاوز 110 ملايين شيكل لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات المقامة على أراضي غلاف غزة بعد الأضرار التي لحقت بها خلال حرب الإبادة الجماعية. لجنة الانتخابات المركزية تدعو المواطنين غير المسجلين إلى الاستفادة من الوقت المتبقي لتسجيل بياناتهم، سواء كانت عبر التسجيل الميداني أو الإلكتروني. هذه العملية التي تنتهي عند الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء. في داخل الخط الأخضر تستمر المفاوضات بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير من أجل تشكيل القائمة العربية المشتركة لانتخابات الكنيست وسط تقدم نحو صيغة توافقية. سامي أبو شحادي قال إن هناك تقدما كبيرا في المحادثات، وتوقع الإعلان عن القائمة المشتركة الثلاثية حتى نهاية الأسبوع الجاري. الشرطة الإسرائيلية تعتقل إسرائيليا من سكان عسقلان بشبهة زرع برمجيات خبيثة في عشرات الشركات وجمع مواد حاسوبية حساسة، في قضية تتعلق أيضا بشبهات تنصت غير قانوني وانتهاك الخصوصية. إسرائيل تشن غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غرب سوريا فجر وظهر أمس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر أمس خريطة لمضيق هرمز تحمل عبارة أرض أمريكية جديدة New American Land في خطوة تصعيدية جديدة بخصوص المضيق، وأضاف أنه لا محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران. الحرس الثوري الإيراني قال إن الطريق الوحيد أمام دونالد ترامب هو أن يعترف بالهزيمة وأن ينفذ الشروط الإيرانية. الحرس الثوري نفى وجود محادثات سرية تجرى مع واشنطن، واعتبر أن تصريحات ترامب بشأن إجراء محادثات في الكواليس مع الحرس الثوري هي أوهام ناجمة عن الهزيمة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن إسرائيل بذلت جهدها لمنع التوصل إلى مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وعدم تنفيذها، وأكد أن هذه المساعي الإسرائيلية ما زالت مستمرة. قيادات في جيش الاحتلال تقول إن إسرائيل تستعد لاحتمالية تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران، لأنها لا تستطيع الاعتماد بصورة كاملة على واشنطن في التعامل مع الملف الإيراني حسب التعبير. صحيفة لوموند الفرنسية قدمت في مقالها الافتتاحي أمس حصيلة شديدة السلبية لأداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض، معتبرة أن تطورات الأشهر الماضية كشفت عن عجز سياسي واستراتيجي متزايد لدى الإدارة الأمريكية. وأوضحت لوموند أن الشرق الأوسط كان دائما كاشفا حقيقيا لأداء كل زعماء الولايات المتحدة، وفي حالة ترامب كشفت المنطقة عن عدم كفاءته مقرونة بتصرفات تفتقر إلى الاتساق والعواقب المحسوبة. وقدم ترامب حصيلة حافلة بالإخفاقات في أقل من عامين. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن محادثات سلطنة عمان وإيران للسماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما بما قد يخفف الضغط على سوق الطاقة العالمية، لكن واشنطن تخاف من أن يؤدي اتفاق إيران وعمان إلى ترسيخ سيطرة إيران على هذا المضيق الاستراتيجي. وكالة رويترز تكشف عن أن عملاقتي الشحن الصينيتين كوسكو وتشاينا ميرشتانس لشحن الطاقة أوقفتا إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب بسبب الصراع المتواصل، وتقومان بدلا من ذلك بتحميل شحنات النفط بعيدا عن الخليج. أما بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية فتظهر أن عبور السفن من مضيق هرمز ارتفع قليلا مقارنة ببداية الأسبوع الجاري. بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تكشف أن مخزونات النفط الخام في الاحتياط البترولي الاستراتيجي لأمريكا انخفضت بنحو 5.3 ملايين برميل إلى نحو 243 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الأول من عام 82. ويأتي هذا السحب في إطار اتفاق أمريكي للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي. وسائل إعلام في آسيا تفيد بأن إسرائيل أغلقت قنصليتها العامة في تشانغدو عاصمة سيتشوان في الصين الشهر الماضي في خطوة وصفت بأنها تدهور إضافي في العلاقات الإسرائيلية مع الصين ثاني أكبر قوة في العالم. ولم تصدر الخارجية الإسرائيلية بيانا صحفيا، كما لم يتم نشر مثل هذا الخبر في وسائل الإعلام العبرية. منظمة فير سكوير لحقوق الإنسان تحث الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على إصدار قرار بعدم أهلية جياني أنفانتينو للترشح لولاية جديدة كرئيس للمؤسسة، مرجعة ذلك إلى أنه سوف بالفعل الحد الأقصى المسموح به وهو 3 ولايات حسب لوائح الفيفا. تسجيل أكثر من 2300 وفاة بفيروس إيبولا، كما تم الإعلان قبل يومين في الكونغو الديمقراطية. آخر ما نتابعه إياكم في أوراق الصحافة، نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا تتعهد بالمساعدة في بناء 10 مدارس جديدة على الأقل في منطقة نائية في بلادها كولومبيا كانت قد تعرضت لزلزال مدمر الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل المئات وألحق أضرارا بآلاف المنشآت التعليمية غرب كولومبيا. هكذا نصل وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام أوراق الصحافة. مع البنك الإسلامي الفلسطيني كنا معكم، ويتجدد المشوار بإذنه تعالى غدا في نفس الموعد على أثيرنا هذا. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان، وأتمنى أن تظلوا بألف خير.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: تبحث دول مجموعة بريكس إمكان ربط أنظمة الدفع السريع والعملات الرقمية الصادرة عن بنوكها المركزية في خطوة تستهدف خفض تكلفة المدفوعات العابرة للحدود وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية. بنك الاحتياط الهندي قال إن المدفوعات العابرة للحدود تمثل مجالاً يحظى باهتمام دول المجموعة في ظل وجود مساحة واسعة لخفض تكاليف التحويل والتسوية. نشير إلى أن مجموعة بريكس تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى انضمت إليها في السنوات الماضية. هبطت مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي لأقل من 300 مليون برميل لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب على إيران وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا. وتراجع مخزون الاحتياط الأمريكي بمقدار أكثر من 6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي في أدنى مستوى منذ مطلع عام 1983.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. قوات الاحتلال تواصل اليوم 14 بعد 300 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، مرتكبة المزيد من الانتهاكات والاعتداءات في مختلف المناطق. رئيس بعثة الفاو سابقا يحذر من أن سيناريو انعدام الأمن الغذائي ما زال قائما في غزة، مؤكدا أن القطاع يواجه أزمة جديدة تهدد الوضع الغذائي والإنساني. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول عقب الغارة على غزة أن سياسة إسرائيل تتمثل بإزالة ما وصفها بالتهديدات والقضاء على المسلحين والاقتصاص ممن شارك في هجوم 7 أكتوبر وفق تعبيره. مجلس الوزراء يؤكد أن العمل جار لتأمين صرف دفعة من رواتب الموظفين مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أن الجهود مستمرة لاستكمال الترتيبات اللازمة للصرف. لجنة الانتخابات المركزية تعلن أن اليوم يغلق باب التسجيل للانتخابات التشريعية الفلسطينية إذانا بانتهاء مرحلة التسجيل والانتقال إلى المرحلة التالية من العملية الانتخابية. مدير تطبيق يبوس مراد عمرو يوضح أن جميع المؤسسات الحكومية مشمولة في التطبيق، مضيفا أن التطبيق سيشمل المتقاعدين خلال الفترة القريبة المقبلة. صاحب المنزل المحاصر في قصر لؤي أبو ريدة يقول إن رفع العلم الأمريكي على منزله رسالة للإدارة والشعب الأمريكي بأن مواطنا أمريكيا يعيش تحت حصار المستوطنين، مطالبا واشنطن بتوفير الحماية والضغط لإزالة البؤرة الاستيطانية. جرافات المستوطنين تشق طريقا جديدا بالقرب من منازل المواطنين في منطقة الوجه الغربي ببلدة دير عمار غرب رام الله. قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل في عدة أحياء وتحول بعضها لثكنات عسكرية بالتزامن مع إغلاق طرق خلال اقتحام مدينة الظهرية جنوب الخليل. اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود المعتقلين في تونس تؤكد أن الناشط وائل نوار دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن بلاده استعادت رفات جندي سلاح المدرعات يهودا كاتس الذي فقد خلال معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبنانية عام 1982 عبر عملية خاصة. كاتب وباحث سياسي يقول إن إيران تخلط الأوراق بعد انتهاء المهلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنها تدفع دول المنطقة نحو حالة من الاشتباك والتوتر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائيا في اتهامات الإمارات ويؤكد عدم صحة الحديث عن إطلاق صاروخين باتجاهها. نهاية الموجز، المزيد على raya.bs.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
8: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أحنا أريد.
11: أريد، طور عالمك.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. واليوم الأربعاء 19 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم نصب على الزملاء وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: وزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنور مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. وصباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. صباح الخير من الجليل للجولان والمجدل ولحيفة وعكا والناصرة وطبرية. صباح الخير من يافا واللد والرمل وعمواس والقدس السبع والنقب. صباح البلاد اللي إلنا ومنا وفينا. صباح الخير للناس اللي بتسهر وحاملة بإيدها كشاف بس عشان تحمي بيتها ولا أرضها أو شوية نعجات جنب البيت. صباح الخير للجان الحماية الشعبية اللي لقيوا ضالتهم وعرفوا إنه ما في حدا بيحميهم غير ذراعهم. صباح الخير لأولاد البلد. صباح الخير للناس اللي علقانا في الحواجز وعلى البوابات وفي أزمات السير، كان الله بالعون. وبالحديث عن أزمة السير عندي كلمتين حاب أحكيهم للناس اللي بتتشاطر في أزمات السير أو في طوابير الحواجز، للناس اللي بتفكر إنه على رأسها ريشة أو هي أحسن وأشطر من غيرها. صاحبي بدي أقول لك إنه أي حدا ممكن يعمل اللي بتعمله، ممكن أي حدا يتجاوز عن كل السيارات أو يمشي عكس السير أو يطلع على الرصيف، مش صعبة هاي، أي حدا ممكن يعملها. بس اللي صعب إنه في ناس عندها أخلاق، أخلاقها ما بتسمح لها تعمل هيك تصرف، لأنه كلنا تحت المضرب، كلنا تحت الضرب. وإذا بتفكر إنها شطارة إنك تحل مشكلتك لحالك بهاي الطريقة، بحكي لك أنت عارف إنه الناس كيف بتشوفك وعارف شو الناس بتحكي عنك وعارف الناس شو بتقول في سرها أو في علنها. وإذا مش فارقة معك هذا خيارك. يمكن الناس اللي بيضطروا يطلعوا من مناطق بعيدة أو يتحركوا بين المدن أو من القرى لا مراكز مدن بيشوفوا هاي التصرفات، والصراحة أنها غير أنها هاي التصرفات معيبة، كمان ممكن تعرض الناس للخطر. امبارح في مشهد في احد المناطق، واحد ابنه صغير طالع من شباك السياره وثلثين الولد برا السياره، هو ماشي بعكس السير بحاول يتجاوز عن كل الناس اللي ماشيين، ولكم ان تتخيلوا قديش الخطر اللي واقع على ابنه. بس الله يهدي بالكم بس وربنا يهديكم.

الرصيف ومن الرصيف ونحن معكم حتى التاسعة. ونذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3.

0: وأيضا بتقدروا تبعتوا رسائلكم على تطبيق واتساب على 00970 5924 2222. شجروا كل الكورنيش جاي أيام. وصباح الخير لكل متابعينا واللي صبح ببعثوا لنا رسائل على الواتساب بيصبحوا علينا. يسعد صباحكم حبيب ابو زريك, يسعد صباحك وام رائد, يسعد صباحك يا رب, ربنا يهدي البال يا ام رائد. سائد خراز من نابلس, صباح الخير يا سائد إلك ولكل الركاب اللي معك, صبحنا عليهم واحد واحد.
1: ما انه العيش سودا ومش بيضا ريقتها مع,
0: ويسعد صباحك غادة ويا رب الله يهونها.
1: يا اخي شي مغزل
0: محمد توبة, يسعد صباحك.
1: شي مطمئن شي مخيف بما انه
0: كل. عبد خصيب يسعد صباحك يا عبد, تحياتنا احنا في سلفية. امير زيدان يسعد صباحك يا امير, طمنا عنك زمان عنك يا امير. وانس حميدات يسعد صباحك يا انس, وكلنا في راية بنصبي عليك وان شاء الله طريق السلامة يا رب.
2: اتدلع يا كايدهم خليهم يشوفون
0: علمهم. ورامي شتاوي يسعد صباحك رامي, بكل الله ما حدا بيحمي حدا, ربنا بيحمي الكل وحسبي الله ونعم الوكيل, املنا بس في ربنا. ومجدي يسعد صباحك يا مجدي.
2: خليهم يشوفون علمهم اصول الحب.
0: صباح الخير يا عبد خصيب, تحياتنا لا عروره

وابو هاشم يسعد صباحك ابو هاشم. ابو هاشم يعني يسلط الضوء على موضوع العمال، العمال اللي بتهربوا ما بيعملوا في الداخل، والعمال الفلسطينيين اللي يعني وسط كل المخاطر بيبحثوا عن لقمة العيش وتأمين احتياجات عائلاتهم، كان الله بالعون. ربنا يفرجها يا رب. حبيبنا يسعد صباح الخير لك وإلهم. ورامز عبد الباقي يسعد صباحك يا رب. ومنار يسعد صباحك يا منار. صباح الخير إلك ولعائلتك ولزوجك، يسعد صباحكم جميعا. صباح خير فادي، يسعد صباحك يا رب. ولمتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا. محمود ابو بدر يسعد صباحك، وحبيب يسعد صباحك يا حبيب، تحياتنا لهل سلفيت. واحنا بنكره الكزيات المسكره، محطات الوقود غرب سلفيت مسكره. صباح الخير يا متين.

0: في موضوع الانتخابات ده اللي مش مسجل يا جماعة الخير ضروري تسجلوا. احنا ان شاء الله تكون ماشي الامور ونكون على ابواب انتخابات ان شاء الله قريبة. يعني خلينا نحكي عن شوية تغيير، تحريك المياه الراكدة، خلينا نحرك هالبلد شوي، بلكي اجانا نفس جديد. سجلوا اللي مش مسجل في انتخابات وراح يسجل يا جماعة الخير ضروري جدا.
1: انا اسمي مكتوب؟
2: لا
0: اسمك مكتوب يا سلام. بعمل فحص على رقم هويتك.
1: طلع كل البطاقة بس فيها شوية كده ولقيته ضحك قوي وعينك ما تشوف الا النور. بقى هو يضرب والسواق يضرب والركاب يضرب.
0: تعرفوا المثل الشعبي بيقول لك بطول جوابه من تحت باطه. هذا سلام ما بعرف كيف بطلع المقاطع. وبالحديث عن الانتخابات كمان أنا بقول إنه هاي يمكن فرصة لشعبنا بعد 15 سنة من غياب المجلس التشريعي عودة المياه إلى مجاريها وتحريك البلد، وهي فرصة لكل واحد يكون مشارك في العملية الانتخابية ومشارك بصناعة القرار في البلد. خلينا نجرب، خلينا نقول يا الله واضح إنه البلد بدها نفض.

ماهر، ماهر الفارس، يسعد صباحك يا ماهر، وكل صباحكم راية مرفوعة بالعزة وصوت لا ينحني وأمل لا ينقطع، وراية فلسطين دائما عالية، والأمل دائما موجود لولا فسحة الأمل.

وأيضا في موضوع انتخابات، نحن في اللحظات الأخيرة ببعتوا لأنه إحنا مش ضايل وقت للتسجيل للناس مش مسجلين، يعني هاي الفرصة، وحتى للناس اللي ما بتشارك في الانتخابات ضروري تسجلوا عشان تسجل موقفك حتى لو ما شاركت في الانتخابات.

وللي بده يسجل عن طريق التسجيل الإلكتروني للناخبين. وهذه الخدمة بتمكن المواطنين غير المسجلين سابقا, يعني الناس اللي عمرهم ما سجلوا, من حاملة الهوية الصادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية, يعني الهويات الخضر يا جماعة الخير, من إدراج أسمائهم في سجل الناخبين.

وقول التسجيل للحج يعلن انه التسجيل للحج ارتفع من 500 دينار الى 1000 دينار. بس نفسي اعرف لوين بدها تروح يوصل بها الشعب. صراحة انا ما عندي فكرة بالضبط, بس ممكن نسأل الموضوع هذا. بس انا بعرف انه من العام الماضي كان التسجيل 1000 دينار, مش من السنة هاي يعني. بس خلينا نتأكد من المعلومة. واعتقد انه رسوم التسجيل هي مستردة بعد عودة الحاج بالسلامة ان شاء الله.

0: موقع التسجيل على لجنة الانتخابات المركزية. اكتبوا بس، حطوا على جوجل اكتبوا التسجيل للانتخابات، يطلع لكم لجنة الانتخابات المركزية التسجيل الإلكتروني. هذا للتسجيل وليس للتصويت. سعفش قوائم يا سلام. سع الله يستر، إن شاء الله يصير في انتخابات كل حدا صوته بفرق.
1: صوتي بجاوب أمجوز عشان قاعدين.

وابقوا معنا بعد الفاصل رح نحكي عن ائتلاف أمان ويعقد جلسة نقاش تبحث واقع الإصلاحات في القطاع الزراعي ومخاطر الفساد في إصدار شهادة المنشأ الفلسطينية، وهذا مهم جدا على مستوى المزارعين. ابقوا معنا. برعاية جوال

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان.

0: الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

0: وأعود معكم أعزائي المستمعين المشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وتأتي هذه الفقرة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. وائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش تبحث واقع الإصلاحات في القطاع الزراعي ومخاطر الفساد في إصدار شهادات المنشأ الفلسطينية. وتأتي هذه المناقشة في القضايا في ظل أهمية القطاع الزراعي في حماية الأرض وتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي، وأهمية شهادة المنشأ في حماية هوية المنتج الفلسطيني وتعزيز موثوقية وقدرتها على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن تنضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة انتصار حمدان، مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في أمان. أستاذة انتصار صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا رب وصباح كل المستمعين.
0: يسعد صباحك يا رب، ودائما يعطيكم ألف العافية على طرق عدد من الأبواب التي تعنى في موضوع مكافحة الفساد وعلى الأقل يعني شبهات الفساد. وإحنا ما شاء الله يعني بنحاول قدر الإمكان نطلع من هاي الدائرة، بس بدها جهود وجهودكم مشكورة أولا. يعني أستاذ انتصار، بداية في هذا الموضوع فكرة شهادة المنشأ، يعني لو نوضح للسادة المستمعين ومشاهدين متابعينا ما المقصود بشهادة المنشأ وما أهميتها؟
1: نعم، باختصار أحمد، شهادة المنشأ هي صنع في فلسطين، هاي الليبل اللي بنحط على المنتجات الفلسطينية لحتى يوثق إنه هذا المنتج هو فلسطيني، هذا المنتج صادر من فلسطين. هي عبارة عن وثيقة قانونية معتمدة لتحديد هوية البضائع، فحص مدى أهليتها للاستفادة من الإعفاءات أو التسهيلات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. نعم. فلسطينياً هاي الشهادة.
0: نعم.
1: عفواً.
0: نعم تفضلي.
1: فلسطينياً هاي الشهادة لها أهمية مش بس على الصعيد الاقتصادي، وإنما لتعزيز السيادة الفلسطينية وحماية المنتج الفلسطيني. فلما بناخد في عين الاعتبار الواقع الفلسطيني اللي بنعيشه في ظل وجود الاحتلال والتضييقات اللي بيكون فيه الاحتلال، وتحديدا على الاقتصاد الفلسطيني، وتحديدا على محاولة سرقة الأرض وتخريب المنتجات يعني والقيود الأخرى اللي بفرضها الاحتلال وعدم سيطرتنا على الحدود والمعابر، وهذا الحكي كله قد يضعف المنافسة ما بين المنتج الفلسطيني والمنتج الإسرائيلي، خاصة بأنه في هناك تضييقات أيضا على الاستيراد وعلى التصدير، حتى يعني كمان يعني مش بس على تصدير المنتج الفلسطيني، في تضييقات على استيراد بعض المكونات اللي بيحتاجها
0: مواد الخام
1: المزارع الفلسطيني. نعم، المواد الخام الصناعية سواء أو كمان الزراعي. فكل هذا الحكي بيعمل تحدي أمام المنتج الفلسطيني في المنافسة مع المنتج الإسرائيلي. عشان هيك بتيجي أهمية شهادة المنشأ الفلسطيني، لأنه في هناك كمان اتفاقيات ما بين فلسطين وما بين دول أخرى، وفي إعفاءات جمركية على المنتج الفلسطيني. فهي الشهادة لحتى يعني نعزز من الحصول على الإعفاءات الجمركية أو حتى التسهيلات للمنتج الفلسطيني. فهي الشهادة مهمة كتير في هذا الجانب، لأنها أولا بتفتح لنا أبواب الأسواق الخارجية، اثنين يعني بتدعم من صمود المزارع الفلسطيني على أرضه لما منتجه بيتم تصديره إلى الخارج، خاصة أنه يعني السوق المحلي محدود للاستهلاك، فنحتاج في كثير من المنتجات أنه نصدرها إلى الخارج. فهي الشهادة بتحمي المنتج الفلسطيني، بتحمي هويته، وأيضا بتعزز من يعني صمود المزارع وتنمية القطاع الزراعي والاقتصاد الفلسطيني. هذا من جانب. من جانب آخر، هاي الشهادة مهمة كثير على الصعيد الوطني أيضا.
0: نعم.
1: لأنه إحنا بنطالب العالم في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتحديدا مقاطعة المنتجات اللي من المستوطنات غير الشرعية المقامة على أراضينا، واللي كثير من دول العالم معترفة بأنه هاي المستوطنات غير شرعية، وكثير من دول العالم سواء دول أو حتى أفراد أو مؤسسات عم بتقاطع هاي المنتجات. فشهادة فأي تزوير في شهادة المنشأ هي لها آثارها السلبية الكبيرة على على على الصعيد الوطني. لما أنت يعني بتجيب منتجات مش فلسطينية سواء من مستوطنات أو من غيرها بتحط لها ليبل صنع في فلسطين، هذا التزوير اللي في هاي الشهادة هذا يعتبر يعني خيانة وطنية، خيانة للأرض، خيانة للمزارع، وخيانة للاقتصاد الفلسطيني. فحماية ويعني تحسين المنظومة والإجراءات اللي تصدر من خلالها شهادة المنشأ مهم كتير. عشان هيك ائتلاف أمان عمل هاي الدراسة، دراسة مخاطر الفساد في إدارة مخاطر الفساد في إصدار ومنح المنشأ شهادة المنشأ كمساهمة من أمان في جهود تنفيذ أجندة الإصلاح، وأيضا لتعزيز التدابير الوقائية وتحديد وين ممكن انه نحسن اكثر، وين ممكن انه نحسن اكثر في النظام والقرار والاجراءات. نعم. لاصدار هاي الشهاده.
0: نعم، وبالحديث عن موضوع الدراسه استاذ انتصار، يعني لو تحكي لنا شوي عن ابرز النتائج اللي توصلت الى الدراسه حول اجراء اصدار شهادات المنشا.
1: نعم، يعني في البدايه بس خليني اوضح شو الهدف من هاي الدراسه. كان الهدف منها هو التعرف على مخاطر الفساد في منح شهاده المنشا الفلسطينيه للمنتجات الزراعيه على وجه التحديد، اللي من خلال هاي الدراسه يعني او هاي الدراسه قامت بتقييم هاي المخاطر واقترحت الخطوات اللازمه لمواجهتها او تحويلها الى فرص لتنميه القطاع الزراعي. الدراسه ما بتتهم اشخاص او حتى جهات بالفساد، وانما تنظر إلى الإجراءات من زاوية التدابير الوقائية، من زاوية ضرورة التحسين والتحصين لحتى يكون نظام إصدار شهادة المنشأ بتم في عملية واضحة وأكثر شفافية وإجراءاتها موحدة وقابلة للرقابة. أبرز النتائج اللي توصلت لها هاي الدراسة، الدراسة أشارت إلى ضرورة أن تكون إجراءات إصدار شهادة المنشأ محددة بشكل أكبر، بحيث أنها يعني تكون واضح للمزارع للمصدر انه شو هي الوثائق المطلوبه، مين هي الجهه المختصه، مين بتحقق من المعلومات، شو هي معايير القبول والطلب والرفض، شو هي المده الزمنيه المتوقعه للانتهاء من كل هاي العمليه واصدار الشهاده، ولازم انها تكون هاي الاجراءات مكتوبه ومنشوره بشكل واضح وتكون موحدة وما فيها اختلاف ما بين جهة وأخرى، خاصة إنه إحنا بنحكي على عدة أطراف بتمر فيها عملية إصدار شهادة المنشأ. هناك مجموعة من الأطراف اللي أي حدا بده يصدر الشهادة بده يمر يعني ضمن مجموعة من الأطراف ذات العلاقة، فلازم تكون الإجراءات موحدة وفي ربط كمان إلكتروني ما بين جميع الأطراف. لإصدار هاي الشهادة أيضا يعني الدراسة أظهرت أهمية أن تكون هناك في معايير واضحة وموحدة بيعرف فيها المواطن أو المصدر مسبقا شو المطلوب منه، والموظف أيضا في كل جهة من هاي الجهات اللي بتصدر اللي بتمر عليها شهادة المنشأ أن يكون عارف هاي الإجراءات وقادر على أنه يتحقق منها بسهولة. أيضا الدراسة أشارت إلى ضرورة تعزيز والتوفيق والرقابة، لأنه أي إجراء حكومي بيكون أكثر حماية لما بيكون تكون خطوات موثقة وسهل إنه نرجع لإلها لاحقا. عشان هيك الدراسة أوصت بضرورة تعزيز الحفظ والتوفيق، الحفظ في السجلات طبعا، وتوضيح المسؤوليات ما بحيث إنه يسمح بالمراجعة والمساءلة عند الحاجة. يعني باختصار الدراسة بتقول إنه كل ما كانت القواعد أوضح والإجراءات موحدة والمسؤوليات محددة والتوفيق أفضل بتكون العملية أكثر نزاهة وأقل عرضة للأخطاء أو حتى سوء.
0: يعني في فكرة إنه موضوع الفساد في الموضوع، يعني أنا صراحة يعني وأنا مطلع على موضوع الفساد بشكل جيد، بس مش عارف كيف ممكن نربط هذا الموضوع بمخاطر الفساد، يعني موضوع شهادة المنشأ. يعني يا ريت نحكي عن أبرز النقاط التي قد تفتح المجال لمخاطر الفساد ونوضحها أكثر لمتابعينا.
1: نعم، يعني احنا في هذا السياق احمد دائما بنقول بانه كل ما قلت التدابير الوقائيه كل ما زادت المخاطر لحدوث الفساد. عشان هيك هاي الدراسه ركزت على التدابير الوقائيه وقدمت توصيات للتحسين والتحصين ضد اي مخاطر فساد. الدراسه لم تشر الى او تجزم بوجود فساد بعينه، وإنما أشارت إلى ضرورة التحسين والتحصين وضرورة اتخاذ بعض التدابير الوقائية خشية من وقوع مخاطر الفساد. وهون يعني الدراسة أشارت لعدة مجالات بتحتاج إلى تحسين لدرء أي مخاطر، ومن هاي القضايا اللي محتاجة لتحسين اولا انها تكون يعني وضوح في المتطلبات لشهاده المنشا. لما ما بيكون في قائمه وثائق ومتطلبات واضحه ومحدده بشكل كافي يمكن ان يحدث اختلاف في فهم ما هو المطلوب من مقدم الطلب. لذلك من المهم انه يعرف المصدر من البدايه شو هي الوثائق اللي بيحتاجها. ايضا اشارت الدراسه لانه عمليه اصدار الشهاده قد تتطلب يعني زي ما حكينا التعامل مع أكثر من جهة، وهون إجت أهمية تحديد مسؤولية كل جهة بشكل واضح حتى لا يحدث لا تداخل أو تأخير أو حتى كمان تكرار في الإجراءات أو إغفال عن بعض الإجراءات اللي قد يحدث الخطر هناك. أيضا في موضوع التحقق من المعلومات، إنه كيف آلية التحقق من المعلومات المقدمة لإثبات المنشأ، شو هي المعايير أو الوثائق اللي بيعتمد عليها الموظف في عملية التحقق. لازم هون يكون في يعني معايير مكتوبة ومحددة وموحدة تجعل من القرار أكثر اتساقا، لأنه بنحكي على عدة جهات، فلما تختلف الفهم ما بين جهة وأخرى أيضا قد يحدث بعض المخاطر. التوثيق مهم كتير أيضا، لأنه يعني مراحل العملية لما بتكون موفقة من تقديم الطلب لحد لإصدار الشهادة بسهولة ممكن يعني نرجع للملف ومعرفة مين قام بكل خطوة وشو المستندات اللي تم الاعتماد عليها في حال يعني كان في هناك نقص أو غيره. أيضا يعني أوصت الدراسة في موضوع التحول الرقمي، أنه يتم تحويل الإجراءات الورقية لإجراءات إلكترونية واضحة مع وجود سجل إلكتروني للطلبات اللي بيساعد على تقليل الوقت، وأيضا بيوحد من الإجراءات وبيجعل المتابعة والرقابة فيها أسهل.
0: يعني في دقيقة أستاذ انتصار، شو الإجراءات الواجب بدء العمل كأولوية لضمان نزاهة شفافية عملية إصدار الشهادة؟
1: طالما إحنا بنحكي على عدة أطراف وبنحكي على عدة إجراءات، لازم يكون في هناك نظام أو لائحة خاصة بشهادات المنشأ بتحدد بوضوح الإجراءات والجهات المختصة والوثائق والاختصاصات والمسؤوليات. يمكن يجي نسأل أي حدا هلا في مزارع مثلا أو حتى مصدر، جوز مش كتير بيعرف مين هي شو هي الإجراءات ومين هي الجهات، لأنه في عدة جهات لازم تمر شهادة المنشأ عليها. أيضا ضرورة توحيد النماذج والإجراءات وأدلة العمل ما بين جميع الجهات ذات العلاقة واعتماد دليل إجراءات موحد تحديدا عند الغرف التجارية والصناعية والزراعية. أيضا ضرورة إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة لإصدار شهادة المنشأ تضمن توثيق المعاملات والموافقات والمعاينات وإتاحة مسار تدقيق إلكتروني. أيضا يعني ضرورة قيام الغرف التجارية بالأرشفة الإلكترونية الموحدة وحفظ الوثائق وثق مدد الإجراءات المعتمدة. ومن أيضا من القضايا المهمة جدا إنه الفصل ما بين مهام الفحص والتوصية والمصادقة واخضاع القرارات الجوهرية لأكثر من مستوى إداري. يعني في بعض المحطات اللي بتمر فيها عملية إصدار المنشأ قد يتخذ القرار موظف واحد، فحب يعني حماية لهذا الموظف وتحصينا لقرار هذا الموظف لازم يكون في يعني عدة مسارات تمر فيها عملية إصدار المنشأ داخل الجهة الواحدة من حيث الفحص والتدقيق والمصادقة والمراجعة، ما يكون العبء كله على موظف واحد.
0: أستاذ انتصار بدي نعم بدي أشكرك جزيل الشكر وعذرا على المقاطعة، مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي الأستاذ انتصار حمدان، شكرا جزيلا لك، ومستمرين أيضا في فتح هذا الموضوع. ولمتابعة هذا الموضوع أيضا من طرف المزارعين يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد عباس ملحم أمين عام اتحاد المزارعين الفلسطينيين. أستاذ عباس صباح الخير.
2: صباح الخير. شو قصة أمين عام اتحاد جمعيات المزارعين الجديدة هذه علي؟
0: والله
2: المدير التنفيذي.
0: والله عباس أول شيء يسعد صباحك. والله
2: صباح الورد حبيبي.
0: الزملاء في أمان بعثوا لنا هذا المسمى، بس يعني بلك على خير إن شاء الله.
2: مش مشكلة، صلحتها هلا مع الأخ طلعت علوي. أنا المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين، يعني ما عندناش منصب الأمين العام، إن شاء الله بلكي نستحدثه بعد هذه الشغلة.
0: بلكي فتحة خير عباس. يسعد صباحك عباس بالحيم المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين. يسعد صباحك. ويعني في الحديث على موضوع شهادة المنشأ، يعني كيف ينظر المزارعون إلى إجراء إصدار شهادات المنشأ الحالية يعني في الوضع الراهن؟
2: شوف، هو شهادة المنشأ أكثر بتخص التجار اللي بيصدروا من ما هي بتخص المزارع. بتخص المزارع في أن يكون المنتوج الذي يصدر باسمه هو منتوجا فلسطينيا بهوية فلسطينية بامتياز، ولا يوجد تلاعب في هذا الموضوع. هذا ما يهم المزارع. يعني مزارع اللي بينتج أفوكادو بهمه، لأنه مش هو اللي بيصدر، بيجي تاجر بيشتري الكميات وبيصدرها، المزارعين بينتجوا وبالتالي هناك من يأخذ الدور التجاري في التصدير وبيصدره. المزارع بهمه إنه كميات الأفوكادو اللي طالعة من عندنا يا عمي هي كميات حقيقية فلسطينية بهوية فلسطينية، مش مأخوذ فيها ورقة من أجل يعني إدخال بضاعة أخرى عليها. هذا ما يهم المزارع. ما يهمنا نحن أيضا كاتحادات وكمختصين أو مهتمين بالشأن الزراعي وحماية منتوجنا، إنه نتأكد أن الإجراء في إصدار شهادة المنشأ له بعدين مهمين. البعد الأول التسهيل بالإجراء والبعد عن البيروقراطية وتوحيد الإجراءات في مكان واحد أو في منصة واحدة، حتى يسهل على الناس بكف التعقيدات اللي احنا عايشينها بهذا الوطن. واثنين، أن تحديد الكميات المنتجة من صنف معين هي كميات دقيقة وعليها إشراف حقيقي وبجهد كبير لوزارة الزراعة، لأنه الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص والعلاقة في تحديد الكميات برأينا هي وزارة الزراعة. يمكن إذا كان في تعاون مع اتحادات المزارعين والفلاحين أيضا بسند وبحقق هذا الغرض بشكل أفضل. تحديد الكميات لا يمكن أن يكون من قبل شخص، أكيد بده يكون من قبل لجان مختصة اللي بتعمل الكشف الميداني، وهذا اللي بتعمله وزارة الزراعة وبتقوم به، لأنه تحديد الكمية هو المدخل الأول لولادة هوية المنشأ لهذا المنتوج أن يكون فلسطينيا في شهادة المنشأ. إحنا برأينا الإجراء القائم حاليا حسب ما عرضته أمان وتتبع مسار استصدار شهادة المنشأ، في تعدد مصادر كثيرة تتدخل في شهادة المنشأ، وهذه قد تكون يعني مسار تعقيد للإجراء أكثر من تسهيل له. اثنين، برأينا هناك جهات من اللي إلها دور في استصدار شهادة المنشأ دورها مش محوري، ثانوي، وهو يجب أن يكون محوري برأيي. مثلا أنا برأيي وزارة الزراعة لها الدور المحوري مع اتحاد غرف تجاري صناعي زراعي، لأنه بنحكي عن منتوج زراعي، بنحكي عن أرض مزروعة، بنحكي عن مزارع مسجل بالصنف اللي بيزرعه، وين تسجيله، وين نشاطه مسجل في وزارة الزراعة. حتى الآن ما فهمنا من الإجراء الذي عرض إنه وزارة الزراعة تقريبا عند تحديد المنتج وهناك يتم الاكتفاء، وتم عرض من وزارة الزراعة في هذا اللقاء تجربتهم ما بعد مشكلة تبييض التمور أو ما سميت مشكلة تبييض التمور، والإجراء الرقابي الصارم التي تم أخذه مع توحيد الجهود في مكان واحد، أنا برأيي كان له نتائج رائعة وإيجابية. لماذا لا يتم نسخ هذه التجربة في موضوع التمور على ذات الأصناف، وهذا بيسهل علي أنا كمصدر للمنتوج الفلسطيني برا، بطمئن المزارع على أنه منتوجه هو الذي يصدر خارجا، وبروح للأسواق العربية والدولية التي تطلب الآن المنتوج الفلسطيني بشكل متزايد، وبنضمن الأفوكادو اللي واسطات السعودية أو واسطات الإمارات هن الأفوكادو اللي طالعات من باكا ومن منطقة قلقيلية وطول كرم.
0: نعم أستاذ عباس، على موضوع الرقابة، موضوع الرقابة الإلكترونية، يعني معقول يكون هو حل عملي خصوصا في قطاعات مثل الزيتون والتمور؟
2: إذا كان المنصة الإلكترونية انعملت بطريقة تجمع كل أصحاب المصلحة والأطراف المختصين واللي إلهم مسؤوليات في استصدار شهادة المنشأ وتكون موثقة إلكترونيا أكثر من ما هي ورقيا، لأنه بالورق ممكن البعض من اللي كانوا في الورشة حكوا على أنه يمكن تغيير التاريخ وتروح فيها مرة من هون ومرة من هناك، يعني تستخدمها في مكانين، إذا في الخليج تستخدمها في جنين وهكذا. إذا كانت المنصة موحدة وأطراف العلاقة كلهم عليها وبتكون مثبتة إلكترونيا، يمكن يسهل الإجراء ويضبطه ويزيد ومزيد من الرقابة. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أي إجراء يقوم به شخص واحد مخاطر الفساد تزداد.
0: طبعا
2: يعني تحتاج لدبل تشيك زي ما بسموها الخواجات باللغة العجمية هذه، بدك دائما دبل تشيك. عباس كان بإجراء، في واحد وراي عمل دبل تشيك وأكد عليه، وبالتالي اثنين أحسن من واحد في هذا الموضوع. اثنين، إلكترونيا يمكن أن تتعامل مع الإجراء في استصدار الشهادة، ولكن تحديد الكميات المزروعة والمنتجة لا يمكن إلا أن يكون ميدانيا. نعم. وهذا تقوم فيه وزارة الزراعة.
0: نعم.
2: وإعطاء الدور لوزارة الزراعة اللي بتحدد الكميات وبتزور المزارع ضمن طواقمها الفنية المختصة اللي مختص بالإنتاج النباتي والشجري، هم اللي بروحوا بقدروا الكميات. بالتالي يجب أن تعطى دورا أكبر مما هو الآن معمول في الإجراءات الحكومية في استصدار شهادة المنشأ الفلسطيني.
0: وعلى ذكر الحكومة، يعني أستاذ عباس، يعني شو المطلوب اليوم من الحكومة والجهات الرسمية لتسهيل التصدير وحماية المزارع؟
2: أنا برأيي شوف اللي الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الموضوع أعتقد ثلاث وزارات حسب ما يعني طلع لنا، أو وزارتين مش متأكد، وزارة الصحة أعتقد، وزارة الصحة أيضا موجودة، الزراعة، الاقتصاد، الصحة.
0: نعم.
2: لانه في سلامه وفي فحص، في فحص سلامه وابصر ايش من السلامه الصحيه، وفي سلامه المنتج النباتي، وفي عندك وزاره الاقتصاد بصفتها الاقتصاد الوطني للتجار، واتحاد غرف التجاريه الصناعيه الزراعيه لانه مظله التجار الفلسطينيين. هذه الجهات يجب ان تجلس في لقاء من اجل اعاده النظر في الاجراء، ضبطه من حيث الرقابه، تسهيله في الاجراء على المزارع، مش على المزارع، على التاجر اللي بده يصدر. وانا برايي هذا ممكن ومش صعب، الكل عنده اهتمام من هذه الجهات على تسهيل الإجراء بطريقة لا تفقد قيمة الرقابة اللازمة عليه لتأكيد هوية المنتج من جهة، واثنين إنه الإجراءات تكون موحدة ضمن منصة واحدة فيها الأطراف ذات العلاقة موجودة فيها، وتكون الشهادة التي تصدر لا يمكن إعادة استخدامها في أي منتوج آخر.
0: نعم، وهذا يعني واضح وصريح في مطالب الحكومة والجهات الرسمية في هذا الموضوع. الأستاذ عباس ملحم، المدير التنفيذي اتحاد المزارعين الفلسطينيين، بدي أشكرك جزيل الشكر، يسعدنا صباحك، ويعني نراكم قريبا، وتحياتنا لكم ولكل العاملين وخصوصا في الميدان، تحياتنا لكم.
2: حبيبنا تحياتي، سلامات.
0: وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين، نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. للتحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وضل بألف خير، سلام عليكم.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. قوات الاحتلال تواصل اليوم 14 بعد 300 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، مرتكبة المزيد من الانتهاكات والاعتداءات في مختلف المناطق. رئيس بعثة الفاو سابقا يحذر من أن سيناريو انعدام الأمن الغذائي ما زال قائما في غزة، مؤكدا أن القطاع يواجه أزمة جديدة تهدد الوضع الغذائي والإنساني. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول عقب الغارة على غزة أن سياسة إسرائيل تتمثل بإزالة ما وصفها بالتهديدات والقضاء على المسلحين والاقتصاص ممن شارك في هجوم 7 أكتوبر وفق تعبيره. مجلس الوزراء يؤكد أن العمل جار لتأمين صرف دفعة من رواتب الموظفين مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أن الجهود مستمرة لاستكمال الترتيبات اللازمة للصرف. لجنة الانتخابات المركزية تعلن أن اليوم يغلق باب التسجيل للانتخابات التشريعية الفلسطينية إذانا بانتهاء مرحلة التسجيل والانتقال إلى المرحلة التالية من العملية الانتخابية. مدير تطبيق يبوس مراد عمرو يوضح أن جميع المؤسسات الحكومية مشمولة في التطبيق، مضيفا أن التطبيق سيشمل المتقاعدين خلال الفترة القريبة المقبلة. صاحب المنزل المحاصر في قصر لؤي أبو ريدة يقول إن رفع العلم الأمريكي على منزله رسالة للإدارة والشعب الأمريكي بأن مواطنا أمريكيا يعيش تحت حصار المستوطنين، مطالبا واشنطن بتوفير الحماية والضغط لإزالة البؤرة الاستيطانية. جرافات المستوطنين تشق طريقا جديدا بالقرب من منازل المواطنين في منطقة الوجه الغربي ببلدة دير عمار غرب رام الله. قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل في عدة أحياء وتحول بعضها لثكنات عسكرية بالتزامن مع إغلاق طرق خلال اقتحام مدينة الظهرية جنوب الخليل. اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود المعتقلين في تونس تؤكد أن الناشط وائل نوار دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام. كاتب وباحث سياسي يقول إن إيران تخلط الأوراق بعد انتهاء المهلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنها تدفع دول المنطقة نحو حالة من الاشتباك والتوتر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائيا في اتهامات الإمارات ويؤكد عدم صحة الحديث عن إطلاق صاروخين باتجاهها. نهاية الموجز، المزيد على raya.bs.
2: بآخر الأخبار أولا بأول.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
8: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد. طور عالمك.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
14: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
15: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
14: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح ديفيد كوبم ونعمان كنفاني في كتابهما المعنون اقتصاديات فلسطين والصادر عام 2004 ميلادي مجموعة من الأسئلة المهمة، يستند أولها على التخيل بأن دولة فلسطينية قد قامت بالفعل، وأن السؤال لم يعد كيف نصل إلى الدولة بل كيف نجعلها قابلة للحياة والتطور الاقتصادي. من هذه الفكرة ينطلق الكاتبين نحو استعراض الواقع السياسي وصخب الجدل الاقتصادي المرتبط بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، ليناقش أهمية تحقيق الاحتياج الرئيسي بإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67-901 ميلادي. ويقترح الكتاب مجموعة واسعة من الخيارات تبدأ من بناء نظام تجاري غير تمييزي ولا تنتهي عند إصلاح المؤسسات والسياسات المالية والاجتماعية فحسب، وإنما تمر بالعملة الفلسطينية وفي إطار نظام نقدي منضبط، إضافة إلى تطوير نظام تقاعد يجمع بين البعد العام المرتبط بالعمل إلى جانب تبني استراتيجية اقتصادية تستند إلى الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، واختيار قطاعات يمكن أن تشكل عناقيد اقتصادية قادرة على خلق النمو والتنمية الحقيقية. لكن أهمية الكتاب تكمن في تفاصيل المسافة الفاصلة بين الواقعين السياسي والاقتصادي وتأثير هذا الواقع على المالية الفلسطينية. فبعد سنوات من الأزمات أصبحت السلطة تواجه تحديات في الإيرادات والدين والمساعدات والمقاصة والإنفاق العام، ولهذا يبدو الكتاب وكأنه يطرح سؤالا لا يزال مفتوحا: إذا كانت الدولة تحتاج إلى اقتصاد قوي كي تكون قابلة للحياة، فكيف يمكن بناء ذلك الاقتصاد قبل اكتمال السيادة؟ إنها قراءة اقتصادية لمشروع الدولة الفلسطينية، لكنها في العمق محاولة صادقة للإجابة على سؤال أكبر: كيف يمكن تحويل الدولة من فكرة سياسية إلى كيان اقتصادي قادر على الاستمرار؟ استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس زمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تبحث دول مجموعة بريكس إمكان ربط أنظمة الدفع السريع والعملات الرقمية الصادرة عن بنوكها المركزية في خطوة تستهدف خفض تكلفة المدفوعات العابرة للحدود وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية. بنك الاحتياط الهندي قال إن المدفوعات العابرة للحدود تمثل مجالاً يحظى باهتمام دول المجموعة في ظل وجود مساحة واسعة لخفض تكاليف التحويل والتسوية. نشير إلى أن مجموعة بريكس تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى انضمت إليها في السنوات الماضية. هبطت مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي لأقل من 300 مليون برميل لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب على إيران وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا. وتراجع مخزون الاحتياط الأمريكي بمقدار أكثر من 6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي في أدنى مستوى منذ مطلع عام 1983.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.

0: بريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الخير. صباح الخير عليكم مستمعينا، يسعد صباحكم. صباح الخير لكل متابعين إذاعة ريف أم ومتابعين أحلى صباح، وأكيد أحلى صباح بيبدأ معكم. ومع بداية هاليوم نتمنى إن شاء الله الخير لكم جميعا، جميع المتابعين والمستمعين ومشاهدينا كمان من خلال ريا تي في.

صباحكم جميعا كمان اللي عم بتابعونا وعم بيشاركونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واللي كمان معنا على الواتساب. يسعد صباحكم بكل الخير وإن شاء الله صباحكم بيكون جميل معنا ومعكم عبر ريا فمو في أحلى صباح. محمود يسعد صباحك. وعلا أبو عون صباح الخير. قاسم سلامة يسعد صباحك. وعبد درويش صباح الخير. عايشة يسعد صباحك.

أمير زيدان يسعد صباحك. سعيد مخلوف يسعد صباحكم. والله صراحة أنتوا كمان أحلى متابعين موجودين دائما معنا عبر ريا اف ام وفي كل البرامج. صباح الخير إليك ولا سلام. يسعد صباحك يا سائد وسلام صباح عليك كل المستمعين.

أحلى صباح برعاية شركة مجمع سلطة الظاهرة التجارية شداد الضيافة. وبنك القاهرة عمان مع النمو. ومن اسمه البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية. وأحلى صباح برعاية مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. وبرعاية الشني إكسترا الموجود معكم بكل المحافظات.

نتمنى لكم بداية حلوة وبداية يوم جميلة إن شاء الله. الناس اللي عم تسمعنا بسياراتها بهاللحظات ومتوجهة لأماكن عملها، يعطيكم ألف عافية، صباح الخير.

كمان اللي بسمعونا من جنوب فلسطين ريحة والأغوار، خلي الموجة دايما على 96.8 وسط فلسطين، جنين والخليل على 98.3 وشمال فلسطين 96.4.

نشوف كمان اللي عم بصبح علينا وبيبعتونا من خلال الواتساب. أكيد رح نقرأ كل التعليقات ورح نصبح عليكم كلكم بأحلى صباح. شكري يسعد صباحك يا شكري. أم حسن صباح الورد. وهاني أبو النعيم يسعد صباحك وبيحكي تفضل على الفطور. صحة صحة يا هاني. ومجدي نطور صباح الورد. رائد يسعد صباحك. وأم محمد يسعد صباحك. وطاقم أحلى صباح بيصبح عليكم كلكم كمان. منار يسعد صباحك. إحنا منحب هيك يا أم فارس. صباح الخير والسعادة والتفاؤل. خلي التفاؤل دايما عندكم يعني ببداية يومكم وببداية الصباح الجميل معكم. أكيد جمعة أبو آدم يسعد صباحك.

وخلينا نشوف مين كمان موجود معنا على الواتساب. سائد بحكي لنا فطورنا اليوم جبنة مالية. صحة يا سائد. وممكن تصبح يا حمودي أبو الرب، يسعد صباحك.

وأبو ربيع بحكي لنا صباح الخير من أبو ربيع القصراوي لأهل قصرة الصمود. أكيد إحنا منصبح عليك يا أبو ربيع وعلى جميع أهلنا بقصرة، وإن شاء الله إنه ربنا بيحميكم من كل هذا هاي الاعتداءات، ويحمي جميع أبناء شعبنا الفلسطيني اللي كله عم بتعرض لمضايقات واعتداءات من قبل الاحتلال ومن قبل أيضا مستوطنيه، والفرج إن شاء الله قريب لجميع مدننا ومحافظاتنا وكل مكان.

أبو عنان يسعد صباحك وجمعة يسعد صباحك هاني. أبو نعيم صباح الخير لك، صباح الخير لمستمعينا، صباح الخير عليكم جميعاً.

0: مستمعينا لفاصل قصير وبعدها رح نرجع ونكمل معكم. أحلى صباح.
1: رايا لا تفكر في تبديل المحطة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

لجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

وربنا ما يجيب زعل إن شاء الله ولا لحدا فيكم. ودايما بنحكي الكلمة الحلوة طالعة والكلمة المش حلوة، ما بنحكي كلمة تانية، الكلمة المش حلوة طالعة، فليش ما نخلي دايما الإيجابية حتى بطريقة كلامنا اللي بدنا نوجهها للشخص اللي قدامنا، والكلمة الحلوة هي اللي تطلع منا، لأنه يعني بالنهاية لو طلعت الكلمة المش حلوة منك مش حتستفيد إشي غير إنه حتنكد على حالك وتنكد على غيرك. فدايما خليكم إيجابيين أكتر، وخلي صباحكم يكون دايما جميل مع أحلى صباح.

في ناس مرات بتتنح تحكي لك أنا ما برضى من كلمة، ولا أنا أحس أنه في حد ضحك علي بكلمة. هي ما بضحك عليك يعني، عن جد الكلمة يعني إلها أثر كتير كبير، خاصة إذا كانت من شخص بعز عليك أو بتحبه أو بحبك. هو ما بيكون أبدا لا بيمثل ولا بضحك عليك، فهي بتكون طالعة من القلب، فكمان من طيبة قلب المتلقي هو بيرضى بسرعة.

مين بيرضى بسرعة ومين بده عزومة؟ مصطفى يسعد صباحك، وأم بسام صباح الخير، طارق عزموتي يسعد صباحك لإلك ولكل العاملين والعاملات في مشغل طارق. غادة يسعد صباحك،

0: وصباحنا دائما يعني أكيد كله تفاؤل وطاقة حلوة والكلام الحلو من وجهه لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة الحبيب واللي دائما صابرين وصامدين زي باقي أبناء شعبنا الفلسطيني. ولكن أهلنا في غزة عم بيعانوا لسه من ظروف أصعب بسبب الحصار والعدوان المستمر عليهم من قبل الاحتلال. غزة ما بتواجه فقط النقص في السلع وارتفاع في الأسعار، كمان بتواجه تحول خطير في شكل الاقتصاد بعد الحرب، من اقتصاد قائم على التجارة والإنتاج لاقتصاد بيعتمد بشكل متزايد على المساعدات والسوق السوداء واحتكار الاستيراد ويعني الوضع واقتصاد غزة بهاي الصورة. التفاصيل أكثر من خلال تقرير لي الزميلة مدلين شقلي من القطاع.
1: قبل 7 أكتوبر كانت غزة تستقبل أكثر من 800 شاحنة يوميا تحمل الغذاء والسلع والمواد الخام ضمن حركة تجارية تقوم على الاستيراد والإنتاج والعرض والطلب، لكن الحرب دفعت هذا الاقتصاد إلى التفكك مع إغلاق المعابر ونقص السلع وتحول السوق تدريجيا من اقتصاد منظم إلى اقتصاد يعتمد على المساعدات ويخضع لعدد محدود من المستوردين. ومع السماح لعدد قليل من التجار بإدخال البضائع ظهرت حالة احتكار القلة، فأصبحت كميات سلع وأنواعها وأسعارها مرتبطة بالموافقات والتنسيق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص حاد في سلع أساسية. ولم تتوقف الأزمة عند السلع بل امتدت إلى السيولة، فمع اختلاف الأسعار بين الدفع النقدي والتحويلات الإلكترونية وارتفاع تكلفة الحصول على النقد، وصلت عمولات توفير السيولة وتحويل الأموال في بعض الفترات إلى نحو 40%. ومع اتساع هذه الفجوة نمت السوق السوداء، وأصبح المواطن يدفع ليس فقط ثمن السلعة بل أيضا كلفة الوصول إلى المال الذي يشتري به احتياجاته. واليوم قد تنخفض أسعار بعض السلع، لكن ذلك لا يعني تعافي الاقتصاد، إذ يرتبط جزء من هذا التراجع بانخفاض القدرة الشرائية وتراجع الطلب بالتزامن مع استمرار الاعتماد على المساعدات والسلع البديلة. ويحذر الواقع الاقتصادي من أن استمرار احتكار الاستيراد سيبقي غزة في دائرة اقتصاد البقاء لا اقتصاد التعافي. إعادة بناء الاقتصاد تتطلب فتح المعابر أمام جميع التجار والشركات وضمان تدفق واسع ومنظم للسلع، وخاصة المحروقات وغاز الطهي وقطع غيار السيارات وزيوت المولدات التي يصل سعر بعضها حاليا إلى نحو $1,000. فغزة لا تحتاج فقط إلى مزيد من المساعدات بل إلى إعادة تشغيل اقتصادها وفتح أسواقها أمام المنافسة وعودة حركة الاستيراد والتجارة بصورة طبيعية كما كانت قبل 7 أكتوبر. مدلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية قطاع غزة.
0: ربنا يكون معهم أهلنا وشعبنا في قطاع غزة اللي عم بيعانوا من جميع قطاعات الحياة من ظروف سيئة وصعبة بسبب هذا العدوان. منكمل معكم مستمعينا في أحلى صباح، كمان طاقم رايا وأحلى صباح بوجه تحية لكل أبناء شعبنا الحبيب في قطاع غزة، ومتابعينا كمان اللي عم بيبعثوا لنا بهاللحظات. آية باسل بتحكي لنا انه هي بالصف الخامس وبتهنئ الطلاب بقرب موعد بدء العام الدراسي، وآية من قرية بيت مرين يسعد صباحك يا آية، صباح الخير.
2: لو

علاء ياسين صباح الخير. وفي معنا عنوان ممكن يكون من يعني العناوين لأخبار صحية خاصة بفترة الصبح اللي ممكن الواحد جاد تكون عنده أو تصير عنده هاي العادة. وبيحكينا هون شو ممكن يصير لجسمك لما تشرب عصير البرتقال يوميا وتكون عادة عندك بفترة الإفطار. وبيحكينا بتفاصيل كوب من عصير البرتقال على مائدة الإفطار عادة يومية لدى كثير من الناس، غالبا ما يرتبط في الأذهان بفيتامين سي وتقوية المناعة. لكن السؤال هو ماذا يحدث فعلا للجسم إذا تحول العصير إلى عادة يومية؟ هون يعني الإجابة على هذا السؤال ليست ببساطة أنه مفيد أو ضار. عصير البرتقال الطبيعي بيحتوي على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية، لكنه في الوقت نفسه بيختلف عن تناول ثمرة البرتقال كاملة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالألياف والسكريات والشعور بالشبع. دفعة كبيرة من فيتامين سي أكيد في البرتقال، وأبرز ما يقدمه عصير البرتقال هو فيتامين سي إلى جانب البوتاسيوم، حمض الفوليك ومجموعة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة. وبيلعب فيتامين سي أدوار أساسية في الجسم، من بينها المساهمة في الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة والمساعدة في تصنيع الكولاجين والتئام الجروح.

والله يا عبد احنا كمان راضين يعني بهاي المشقة، اذا كان السفر فيه مشقة مش مشكلة، بس ما بعد الجسر. يعني المشقة تكون يعني بالمطار مش مشكلة، المشقة بتكون حلوة ولطيفة. أما مشقة الجسر أبدا ولا حدا بده إياها. يلا مش مشكلة، إحنا الشعب الفلسطيني أجر، كله أجر، منهون على حالنا. أحلى صباح برعاية شركة مجمع سلطة ظهر التجارية شداد الضيافة. وبنك القاهرة عمان معنا نمو.

وبيعيط مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. وبرعاية البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية. وأكيد هالمنتجات الوطنية بتلاقوها بالشيني إكسترا، وأحلى صباح كمان برعاية الشيني إكسترا اللي موجود معكم بجميع المحافظات.

بما أنه مبلشين هيك صباحنا وأحلى صباح بالطاقة الحلوة ومبلشينها صحيا لحتى دائما إن شاء الله تكونوا إحنا وإنتوا بصحة وسلامة، فخلينا نروح لمحطتنا التالية معنا اليوم في أحلى صباح. ودائما ما بخطر عبالنا هذا السؤال للأشخاص كمان، خاصة اللي بدهم أو متبعين حميات غذائية معينة أو نظام صحي. هون السؤال، نوعية الأكل ولا كمية الأكل اللي ممكن تأثر على جسمي أو على الحمية اللي أنا متبعها؟ ورح ننتقل بها لحظات لأخصائية التغذية رشا شواورة اللي موجودة معنا عبر الخط الهاتفي. يسعد صباحك رشا. دقائق وبتكون معنا رشا أكيد لحتى تفيدنا أكثر بهذا السؤال وتعطينا التفاصيل أكثر حول موضوع نوعية الطعام ولا كمية الطعام اللي ممكن تأثر، وكيف ممكن أوازن كمان بينهم لحتى يكون نظامي الصحي أو الحمية اللي أنا بتبعها بالطريقة الصحيحة بدون ما أفقد كمان خلينا نحكي عناصر مهمة بالجسم، لأنه في مرات حميات غذائية تفقد الجسم بعض العناصر اللي هو بيحتاجها. يعني أوكي أنا خسرت وزن زي ما أنا بدي، ولكن صار عندي فقدان لعناصر بتعطيني الطاقة وبتعطيني النشاط. فعلى حتى نوازن بين هالشغلتين ويكون النظام عنا صحيح 100%، رح نعرف بعد شوي التفاصيل أكثر والإجابة على هذا السؤال مع رشا شواوره.

0: مش مشكلة يعني. يا سلام، إن شاء الله لخير. بنرجع منتواصل مع أخصائية تغذية رشا شواوري، رح تكون معنا بعد شوي وتجاوبنا على كل هاي التفاصيل. ولكن أحلى صباح دايما بضيوفنا اللي منورينا معنا، ضفتنا دانا سهيل بفقرة عمرها، وهالفقرة برعاية بنك فلسطين. خلينا نروح لضيفتنا الثانية معنا لليوم، دانا سهيل صاحبة مشروع كراكيب. خلينا نشوف شو هو هذا المشروع، نتعرف عليه. الاسم شوي غريب، ولكن اللي راح تشوفوه على الشاشة وراح تشوفوا صور مشروعها أكيد عكس الاسم، ولكن الاسم أكيد بشد وملفت. دانا، يسعد صباحك.
1: الحال.
0: أهلا وسهلا فيكي معنا دانا بهاللحظات وعبر شبكة رايا العالمية ببرنامج أحلى صباح، وهالفقرة اللي منحب كمان ندعم فيها السيدات الفلسطينيات وكل صاحبة مشروع يعني بدأت مشروعها بنفسها واشتغلت عليه ونجحت بمشروعها. منتمنى دائما النجاح لكم جميعا. يعني اسم مشروعك حسب الصور اللي شفناها واللي هلا كمان رح تطلع معنا على الشاشة بعكس، احنا معروف عنا كراكيب ممكن اشي مخربش، ولكن الدقة والجمال بالصور اللي شفناها يعني جد يعطيك ألف عافية. دانا، خلينا بالبداية من خلالك نتعرف عليك ونعرف بمشروع كراكيب.
1: أول إشي يسعد صباحكم جميعاً. أنا دانا سهيل من بيت لحم، صاحبة مشروع كراكيب. كراكيب هو عبارة عن مساحة للإبداع وصناعة التفاصيل، يعني زي ما بحكوا إحنا بنشتغل توزيعات بجن الشمع والكونكريت، وكمان يعني لقدام إن شاء الله راح يكون في عنا أكثر من إشي. يعني أنا قاعدة بشتغل على إنه كراكيب يكون مساحة لكل أنواع الحرف اليدوية، من خلال إنه عملنا مشغل نستقبل فيه الورشات يعني اللي بيجي حاب يكون في عنا مساحة للتفريغ للإبداع، بالشرط أنه تكون ورشات تعليمية. هي عبارة عن أكتر تكون ورشات ترفيهية في الشمع وكمان في الصلصال للصابون، لأكتر من نوع من أنواع الحرفة اليدوية، مش بس مكان لعمل التوزيعات. يعني هاي هي الرؤية اللي إحنا بنشتغل عليها لقدام إن شاء الله.
0: يعني خلينا نحكي دانا، قديش عمره هذا المشروع؟ إمتى بلشت فيه وكيف بلشت فيه وكيف الفكرة خطرت على بالك مشروع كراكيب؟
1: هلا انا خرجت بكالوريوس اداره اعمال، اشتغلت في مجال اداره الاعمال والمحاسبه 8 سنوات في الحرب، ولانه الكل يعني تاثر والكل خف الشغل عنده، ف يعني صرت بدي ادور على إشي. يعني انا حسيت انه احنا اشخاص غير منتجين، صفينا قاعدين في البيوت. فانا ما يعني اطلعت على انه بدي اعمل إشي لنفسي، إشي يحقق لي دخل في النهايه. انا كمان ام لطفلين، فلما بلشت الأمور بلشت هيك يعني من خلال الصدفة. أنا كنت يعني بحب إني أعمل توزيعات للعيلة في المناسبات العادية يعني، فحكوا لي يلا ليش ما تبلشي. ولما بلشت يعني الأمور الحمد لله، لما تحط أنت هدف قدامك وتكون أنت معني وبتسعى لإله وعارف إنه أنت تقدر إنك تعمل هذا الإشي،
0: حلو،
1: رح توصل له، رح توصل في النهاية.
0: يعني احنا
1: بلشت كراكيب بال 2024 في الحرب، يعني انا بلشت في الحرب.
0: حلو، يعني هاي هي النفسية وهاي هي الطاقة اللي إحنا لما نحكي عن مشاريع زي هاي بدنا نشوفها، وبدنا نشوف يعني السيدة الفلسطينية عندها هذا الإيمان بأنه أنا قادرة أني أنا أنجح مشروعي وأني أنا أبدع في هذا المشروع. فيعني زي ما حكيتي كان في دعم كبير حواليك لإلك لحتى تبدأي بهذا المشروع.
1: صحيح، بس يعني الواحد إذا كان في دعم وهو ما كان مؤمن بالفكرة صعب إنها تمشي أو صعب إنها تنجح. لازم يكون أنت عندك إيمان إنه أنت رح توصلي، وأنت عندك شغف إن أنا رح أقدر إني أعمل هذا الإشي. يعني أنا لما بلشت كانت الظروف المادية على الجميع صعبة، وأنا زي بلشت أخذت ريسك على حالي وبلشت، وكان كنت أشتغل شغل تاني بالإضافة لهذا الشغل، وكنت أشتغل من البيت. حلو. شوي شوي حسنت الأمور، صارت الصفحة تكبر، صارت يعني الأعداد تزيد، الطلبيات تزيد. لأنه عملت مشغل صغير، هذا المشغل يعني شوي شوي بنيته مش بسهولة يعني، بس حلو. الواحد بوصل في النهاية. الحمد لله رب العالمين. هلا المشغل موجود وإلي موقع يعني معروف في بيت لحم ونقطة وصول لمشغل كراكيب.
0: حلو جميل.
1: طبعا
0: يعني
1: يعني خلال سنتين إنك أنت تكوني واصل لهي النقطة، هذا إشي يعني الإشي ممتاز. المشروع في نمو، في مرحلة النمو.
0: يعني كمان دنا احنا عم نشوف بعض الصور من الصفحة الموجودة على الانستغرام الخاصة في مشروع كراكيب، يعني والإتقان بالعمل. يعني بدايتك لهذا المشروع كيف تعلمتي هاي الأمور، أو هي لحالك هي موهبة موجودة عندك ابتكرتيها اشياء ساعدتك؟ وديش موضوع السوشيال ميديا كان داعم كمان لإلك وساعدك في نجاح هذا المشروع؟
1: أسمع، أنا يعني شخص حدود السما، ما بوقف عند شغلة وخلص، بضلني أحاول أتعلم، بضلني أحاول إني أنا بدي أوصل لأكتر. يعني أنا في ليالي كانت تطلع علي النهار وأنا لستني عم بحاول أتعلم وبجرب، وبجرب
0: حلو.
1: خلطات وبفشل وبرجع بعيد. يعني لحد هلا ولحد اليوم أنا باخد دورات، حتى في مجال التسويق أنا عم باخد دورات، ما وقفت لحد هلا، لأنه يعني الواحد كل يوم بتعلم إشي جديد وكل يوم بده يتطور ويطور في مجال شغله. وإنك أنت تكون ريادي وصاحب مشروع، يعني هاي مسؤولية على عاتقك، إنك بدك أكتر تتقدم أكتر.
0: ننوه إنه كمان مشروع كراكيب هو مختص بتوزيعات للمناسبات، غيرها المواد اللي بتستخدميها وكل الأشياء اللي داخلة بمشروعك. تحكي لنا تفاصيل أكثر عن هذا المشروع.
1: هلا انا يعني بنعمل احنا توزيعات للمناسبات، للاعراس، للمواليد، للتخريج، لكل يعني كل المناسبات. التوزيعات من حاليا بعملها من الشمع والكونكريت. الكونكريت اللي هو عبارة عن مادة بودرة الحجر، اللي هي جديد، يعني جديد حديثا استحدثناها في حياتنا، ما كانت موجودة قبل. بتكون عبارة يعني عن خلطة من مادة بودرة الحجر، داخل فيها الجفصين والإسمنت وهيك شيء. هاي بنعمل من القوالب، بنعمل منها، بنشكل منها اللي هي التحف والقطع الفنية اللي بنعمل منها التوزيعات، بالإضافة للشمع. يعني هي القطعة نفسها بضيف، يعني بعملها من القوالب بضيف فيها الشمع. يعني
0: حلو.
1: الشغل يدوي 100%،
0: يعني احنا من ايتو زد بنحكي هذا شغلك، كل اللي عم نشوف
1: نعم
0: الصور اللي
1: صحيح.
0: هلا عم نشوفها، حتى يعني اللي القالب المحطوط في الشمعة هذا كمان شغلك.
1: صحيح، يعني هذا الشغل من A to Z شغلي، بالإضافة للتغليف، للتصويق، للتصوير. يعني أنا
0: جميل.
1: صاحبة المشروع، يعني أنت عارفة أنا لحد الآن لسه ما في عندي طاقم عمل، أنا كله بشتغله في إيدي.
0: حلو. يعني صراحة يا دانا الإشي كتير حلو، وأنا متأكدة أنه أي سيدة بتحب هذا الإشي أو بتحب أنها يكون عندها مشروع زي هيك، حمستيها بزيادة أنه تبدأ مشروعها وتآمن بأنه هذا المشروع رح ينجح، زي ما منشوف وشفنا مشروع دانا والدقة بهذا المشروع والشغل المرتب. صراحة دانا يعطيك ألف عافية. هون من خلال هاي التجربة اللي أنت مريتي فيها ومشروعك كراكيب والنجاح الحمد لله اللي أنت وصلتي لإله، شو بتحبي توجهي رسالة لكل سيدة زي دانا وبتحب تبدأ مشروعها كمان وتنجح فيه إن شاء الله؟
1: أنا الرسالة اللي بدي أوجهها لكل سيدة إنه ما تيأسي، ما توقفي، ضلك مكملة لو شو ما مريتي في الظروف، لو شو مريتي في الصعوبات. حاليا أنا أم منفصلة لطفلين، أنا المعيل الوحيد لهاي الأسرة، مريت في ظروف صعبة أثناء بعد ما بلشت في المشروع، بس ما وقفت وما استسلمت. بالعكس، هذا الإشي خلاني إني أنا أزيد إصرار إني بدي أنجح وبدي أوصل عشاني وعشان أولادي. واليوم كراكيب هو، يعني اليوم كراكيب هو يحقق دخل، يعني دخل مادي، هو الوحيد لهاي الأسرة، والحمد لله رب العالمين وصلنا. وإن شاء الله لسه، يعني لسه الأهداف ما وقفت، لسه بدنا نكمل أكتر
0: إن شاء الله. يعني دانا بس سؤال، الاسم عن جد بشد وملفت وحلو إنه الواحد يفوت ويتفرج. زي ما نحكي دائما السوشيال ميديا لازم يكون في إشي يشدك لحتى تفوت على الصفحة، تفوت تشوف شو محتوى هاي الصفحة. كيف اخترت الاسم؟
1: الاسم انا كنت بدي اشي يجمع كل اشي، فهمت علي؟ لانه انا عن جد ما كنتش بدي اتخصص في نوع معين من انواع الحرف اللي كنت بدي كتير، يعني يكون شامل، وبدي
0: حلو.
1: اشي غريب وملفت في نفس الوقت. بصراحة يعني اخذ معي شوي وقت الاسم، بس في النهاية طلعنا في اسم حلو. انا
0: حلو.
1: يعني في ناس اعترضت، في ناس حكت لا انت بتعمل اشي فيه تفاصيل وفيه دقة، ليش تحكي كراكيب؟
0: لا حلو
1: مش دايما،
0: تحكي
1: بالعكس
0: كراكيب
1: يعني
0: وتفوتي
1: انا
0: تشوفي الجمال صراحة بالصفحة. لا إشي حلو وكل
1: كمان مش عارف
0: توفيق.
1: بعت لكم صورة المشغل، يعني هي اللي هلا بنزلها ستوري على اساس تشوفوها. المشغل كمان يعني انا تعبت كثير لمنه، يعني خلصنا لانه اخذ معنا وقت.
0: ما
1: هلا
0: شاء
1: ببعت
0: الله
1: لكم الصور.
0: أكيد بعتينا ومنحب نشوف كمان الصور وتكون موجودة عنا على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يعني لوين ممكن تحكي إنها وصلتك خلال السنتين دانا؟ وديش كان لها دور كتير كبير؟ يعني إحنا بنحكي زمان المشاريع لما كانت بدها توصل أو تنشر بدها وقت لحتى الناس تعرفها أكثر. هل قديش موضوع السوشيال ميديا سهل عليكي؟
1: أكيد السوشيال ميديا يعني هي اللي نقلت المشروع من مرحلة لمرحلة، لأنك أنت حاليا اليوم إحنا بدون السوشيال ميديا صعب إنك تنتشر، صعب إنك تتطور. هلا أنا كدانا يعني اشتغلت على موضوع اللي الورد أوف ماوث، إنه هو إنه الزبون اللي بيجي عندي ينقل للزبون الثاني،
0: نعم
1: وهذا الإشي الحمد لله لقيت عليه نتيجة منيحة، وفي زباين بترجع، وزباين نفسها يعني نفسها
0: حلو.
1: بترجع بتوصي كمان مرة. بس كمان السوشيال ميديا صعب، صعب إحنا اليوم ما نلحق التطور وما
0: أكيد
1: نواكب اللي عم بيصير، يعني بدك أنت تدخل في هالدوامة وتمشي فيها. وهذا
0: أكيد
1: اللي أنا عم بشتغل عليه حاليا. أنا هلا في دورة مع مؤسسة ابتكار مع الكوتش روان الأطرش، دورة لمدة 6 أشهر في مجال التسويق الإلكتروني، لأنه إحنا كلنا بدنا معلومات
0: صحيح
1: أكثر حتى نكبر صفحاتنا ونستفيد أكثر. يعني
0: أكيد. دانا أنا عن جد بدي أشكرك كتير يعني على الروح الحلوة وعلى الطاقة اللي عندك، وإن شاء الله بتنجحي أكتر وأكتر، وربنا يحفظ لك أولادك وتكوني أنت سند لإلهم إن شاء الله. وإن شاء الله مشروعك ومشروع كل سيدة فلسطينية بيبدأ وبينجح وبيكمل بنجاح وتفوق، وخليكم دائما كلكم معنا على سمع لحتى تسمعوا أكثر عن هاي المشاريع الحلوة لسيدات فلسطينيات بدأوا مشاريعهم بأيديهم وبأيدي فلسطينية. وفوتوا كمان على صفحة كراكيب لحتى تشوفوا يعني صراحة الإبداع والشغل الحلو من دانا سهيل صاحبة مشروع كراكيب. شكرا لإلك ويسعد صباحك دانا.
1: يسعد صباحك. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا كثير.
0: حبيبتي يا هلا.
1: شكرا على الاستضافة.
0: إذن مستمعينا بفقرة عمرها برعاية بنك فلسطين كان معنا اليوم مشروع كراكيب.

لكل اللي عم بنضم معنا على السماء ومستمعين متابعينا على الواتساب، يسعد صباحكم رامز، يسعد صباحك يا رامز، والأمير حفريات الأمير يسعد صباحك.

0: أحلى صباح برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة. بنك القاهرة عمان معا ننمو. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار.
1: راية اف ام تعيش معها أجمل وأرقى الألحان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. بنك القاهرة عمان معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا لنكمل معكم أحلى صباح على أحلى مستمعين معنا موجودين بكل مكان واللي كمان عم بيتابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ومنذكركم نزلوا التطبيق على هواتفكم الذكية رايا فم لحتى يوصلكم كل جديد وفعلوا زر الإشعارات لحتى كل خبر جديد يوصلكم من خلال شبكة رايا الإعلامية. يسعد صباحك يا أم صادق وسامر صباح الخير محمد علونا يسعد صباحك.

0: مكملين معكم مستمعينا. وقبل الفاصل كنا عم نتحدث بموضوع ممكن لأصحاب اللي عم بتبعوا حميات غذائية زي ما حكينا أو نظام صحي معين وبحاجة لبعض خلينا نحكي النصائح اللي ممكن تفيدهم أكثر وممكن ما تخلي هاي الحميات أو هذا النظام يأثر على جسمهم وفقدان بعض العناصر الأساسية والمهمة من جسمهم. كنا بنتحدث أيضا عن نوعية الطعام ولا كمية الطعام هي اللي بتأثر أكثر. رح نعرف التفاصيل مع أخصائية التغذية رشا شواوري. يسعد صباحك رشا.
1: يسعد صباحك. أهلا
0: أهلا وسهلا فيك معنا بهاللحظات رشا. يعني عم نشوف حتى بالفترة الأخيرة من خلال خلينا نحكي وبعد السوشيال ميديا وديش في موجود نصائح وحميات غذائية واتباع أنظمة صحية على السوشيال ميديا, فصار هذا الموضوع أكبر بكثير ما بين المجتمع, فصارت الناس تلجأ كثير لموضوع الحميات الغذائية أو نظام صحي. أنا بدي أتبع نظام صحي, وكل حدا بيمشي على نظام معين حسب شو هو شايف إنه هاد مناسب لإله. ممكن في أشخاص ما بيلجأوا لأخصائيين لحتى يعرفوا النظام المناسب لجسمهم. فهون كمان بيكون في سؤال, هل هي نوعية الطعام ولا كمية الطعام اللي أنا لازم أتحكم فيها أو أحددها لحتى أنزل بالوزن ويكون جسمي صحي بدون ما أفقد العناصر المهمة؟
1: تمام. يعني فعلياً أنت أصلاً ضربت على الوتر الحساء. يعني إحنا هلأ لما بنيجي بنحكي عن التغذية, إحنا لو جينا نحكي عن العلم والدراسات العلمية والوضع اللي إحنا عم بنعيشه, إحنا التغذية بس موضوع إنه أنا بدي أمشي على حمية غذائية أو أكل معين أنا بدي أخده أو أكل ما بدي أخده, ولا حتى بس إنه بهاي التفصيلة للأسف البعض ممكن رابط التغذية فيها إنه حسابات وسعرات وهذا الحكي. التغذية هي صراحة هي علم, ومش بس علم, هي صارت جزء أساسي. إذا أنا بدي أجي أحكي عن نمط حياة صحي, هذا النمط الحياة بده يحميني من تطور الأمراض المزمنة بالمستقبل. فأنا لما باجي بحكي عن التغذية أنا عم بحكي عن جد عن استثمار حقيقي بصحة المجتمع وبصحة الفرد.
0: نعم.
1: فلما أنا بدي أجي أعلق على الموضوع تاع الفقرة لليوم, أنا ما باجي صراحة بس الموضوع التغذية كمية ولا نوعية. أنا أصلا إذا بدي أجي أحكي كمية ولا نوعية ما بقدر أعطي أولوية لشيء على حساب الثاني, لأنه أنا لما بدي أجي أطلع عليها كوحدة واحدة وكنمط واحد للتغذية, لما بدي أجي أحكي عن مثلا نوعية الأكلات, ممتاز, إحنا دائما بنحكي إنه يكون في عنا نمط الحياة الصحي, الوجبات الصحية, الوجبات المتوازنة, إنه نتناول من كافة المجموعات الغذائية اللي هي النشويات أو الكربوهيدرات, نحكي عن الخضار والفواكه, نحكي عن الدهون الصحية, نحكي عن الحليب ومشتقاته وباقي المجموعات الغذائية حتى يحصل الجسم على كل المغذيات, سواء نعم. المغذيات الكبرى والمغذيات الصغرى, وبالتالي إحنا بنحافظ على صحة كاملة وحماية من نقص المغذيات الصغيرة وتصير مشاكل فقر الدم ونقص الكالسيوم ونقص B12 وهاي القصص كلها. فهان بيجي أهمية إنه أنا أركز على نوعية التغذية وتناول مغذيات صحية.
0: هون احنا كمان رشا الرسالة اللي بدنا نوصلها انه الموضوع مش انه انا اخذ جانب وانسى جانب اللي هي نوعية الطعام ولا كمية الطعام, ديش الموضوع هو والنقطتين متكاملات ومهمات انه الواحد يركز عليهم
1: 100%. يعني أنا مثلا تعالي نيجي نعلق على موضوع الكمية, الكمية كثير مهمة برضو. مهمة مثلا شخص بده يخفف وزن, بده يخفف وزن بده ينتبه على مقدار السعرات الحرارية اللي بده يدخلها على الجسم, لأنه إذا أخذ زيادة حتى لو كانت أكلاته صحية رح يصير في عندي زيادة بالوزن. فنفس الفكرة اللي إحنا بدنا نطلع عليها على مغذيات على نوعيات برضو بتطلع عليها على كميات, فدائما الترابط الأساسي مع بعض

0: هو اللي احنا بنطمح له انه يحققوه الافراد في المجتمع كاقصائيين تغذيه. فاحنا ما بزبط نحكي بس كميه على حساب نوعيه، ولا باجي بحكي نوعيه على حساب كميه. اثنين بدهم يكونوا تفرديين للشخص نفسه. وبرضه كمان احكي لك شغله مهمه لازم يفهموها ويدركوها الناس اللي عم بتسمعونا، انه انا لما باجي بحكي مثلا عن تخصصيه الاحتياج او فرديه الاحتياج، معناته هون انا اللي بحتاجه مثلا جسم رشا فرضا يختلف عن اللي بيحتاجه جسم اسمه من ناحيه الكميات والسعرات، وكيف بالتالي توزيعها على نوعيات الاكل المتوازن وبناء على الوضع الصحي نفسه.
1: نعم.
0: يعني في عندنا التفرديه للشخص.
1: وهون كمان رشا اللي بدنا نوصله، وخاصة مع انتشار يعني طرق وحميات كثيرة لا تعد ولا تحصى على السوشيال ميديا، وكل شخص شو بطلع له، أنا اليوم طلع لي هاي الحمية بتبع هذا الشخص، طلع له حمية من نوع آخر بتبعها بدون ما يرجعوا لأخصائي أو يعرفوا تركيبة خلينا نحكي جسمهم أو شو مناسب لهم، فديش هذا الإشي كمان ممكن يكون ضرره أكثر من نفعه على الأشخاص.
0: صحيح. يعني صراحة هذا الموضوع أنا في البداية قلت لك أنت ضربت عن وتر الحساس، موضوع التغذية إنه صار الكل عم بيحكي فيه صراحة، وصارت الناس تحصل على المعلومات بدون ما تراجع قديش هي معلومات صحيحة وموثوقة علميا، فمن هون صار في عنا التناقض والخطأ، وهذا الموضوع صراحة خطير جدا جدا، لأنه صار في عنا استرس كثير على الشخص نفسه. يعني صار في عنا على السوشيال ميديا مثلا ريلز أو معلومات عم بتصنف الأكل لمطبخ ممنوع لأكل مفيد وضار، طب هذا الحكي ما بضبط. يعني اوكي مثلا انا الحميه الخاليه من الجلوتين مثلا كترين طلع قبل فتره مناسب وهي علاج اساسي مثلا لمرضى حساسيه القمح او لمرضى السيلياك، بس انا كشخص سليم ما عندي مشكله السيلياك، ما بضبط
1: ليش احرم حالي
0: حميه خاليه من الجلوتين او التزم بحميه خاليه من الجلوتين. فلهيك مهم جدا انه احنا لا نتعرض، لا يعني مش متعرضين، احنا رح نتعرض يعني فعليين، بس بدنا ننتبه على المعلومه اللي احنا بناخذها والشخص اللي احنا عم بنتابعه، وحتى لو حصلنا على معلومه نرجع نراجعها او
1: بالضبط. يعني تمام انا اخذ المعلومه، حضرت ريل او شفت مكتوب بنظام، حسيت انه هذا النظام جد مفيد وفي اشياء كتير ممكن تكون مفيده لجسمي، براجع اخصائي او براجع يعني المختص بهذا الموضوع لحتى أتأكد إنه جسمي فعلا بيناسبه هذا النظام أو لا.
0: 100%. وأنا صراحة اللي عم بشوفه يعني مع مراجعين عيادة بتعرف شو المشكلة الكبيرة اللي عن جد، غير المعلومات المغلوطة اللي عم بنلاقيها، قديش طار في عنا ضغط نفسي في موضوع التغذية. يعني لما أجي أصنف الأكل مفيد وضار، الشخص بيصير انه طب هذا قلتوا لي عنه مسموح، بكره واحد ثاني بيقول لي عنه ممنوع، بتحط ضغط نفسي كثير كبير فبيأثر على جودة الحياة اللي انا عايشها. فمن هون انا باجي بحكي دائما ما تتعرضوا كثير لهاي المعلومات، لانه عن جد التغذية صار يفتي فيها مين مكان، وهذا خطر حقيقي يعني.
1: صحيح.
0: في موضوع التغذية فما ناخذ الامور كمثلث.
1: اكيد. وانا هذا اللي حبيت اوصله صراحه اليوم رشا بموضوع يعني العنوان صح، نوعيه الطعام ولا كميه الطعام، وهو اكيد احنا عارفين انه ما بنقدر نحكي لا هاد ولا هاد ولا نركز على واحد فيهم فقط، ولكن انا هذا اللي حبيت اوصله بهاي المقابله وهذا اللقاء كمان من خلالك، لحتى نستفيد من هاي المعلومات انه ما نخلي تركيزنا على إشي معين بس لانه انا هيك تبعت وهيك شفت وهيك كانوا منزلين على هذا الموقع ومنزلين على السوشيال ميديا، فديش هذا الموضوع خطير جدا. وموضوع التغذية احنا بنحكي على نظام بيأثر على كتير امور بالجسم، ممكن توصل مش بس خلينا نحكي مشاكل معدة هضم غيرها، ممكن على الدماغ على صحة القلب على كتير اعضاء بالجسم يعني. فاحنا هاي اللي حبينا كمان من خلالك نوصلها رشا
0: ان شاء الله. بالضبط. يعني انه هي الفكره عن جد، يعني اني ما قل ودل، اول شيء ما تعرضوا حالكم لكثير معلومات، وحتى لو قراته وسمعته وحضرته مش كل شيء على السوشيال ميديا هو مبني على اساس علمي ومسلم فيه، حتى التغذيه نفسها كعلم ما فيها مسلمات. بس يكون المعلومه اللي انا بدي اتبناها او اخلي عيلتي تتبناها تكون مبنيه على اساس علمي صحيح، واللي بضبط لطين من الناس ما بضبط لفاض من الناس. هاي كثير مهمة النقطة ننتبه عليها وما نقصد مش كمية على حساب نوعية ولا نوعية على حساب كمية، تختلف حسب الاحتياج وحسب الحالة الشخص نفسه يعني.
1: أكيد يعني أنا بدي أتشكرك رشا شواورة أخصائية التغذية، بدي أتشكرك على كل هاي التفاصيل والتوضيحات كمان اللي كانت معنا خلال هذا اللقاء، وإن شاء الله أكيد السلامة بنتمناها للجميع. شكرا لك رشا، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: يا هلا.

مكملين مستمعينا معكم بأحلى صباح وأحلى صباح أكيد بوجودكم دائما معنا على السمع. أم كرم يسعد صباحك كمان لكل الناس اللي عم بتشاهدنا من خلال رايا تي في. صباحكم إن شاء الله خير وبركة.

0: يمكن خلينا نحكي نروح لموضوع آخر ونحكي قديش أولا الله يحفظ جميع أطفالكم, جميع أطفال فلسطين إن شاء الله بيكونوا دائما بخير وصحة وسلامة, وقديش هاي الفئة مهمة جدا بالمجتمع. الأطفال إنك تتعامل معهم, إنك تربيهم بطريقة معينة, كل هاي الأمور حساسة جدا بالنسبة للطفل. وأكيد يمكن كلنا هلأ لما نشوف الجيل الجديد بنحكي يلا إحنا كيف كنا عايشين زمان وهم كيف تغيرت كل الحياة, في ظروف هم أحسن منا وفي ظروف إحنا أحسن منهم كنا عايشينها. يعني كل حدا بيعيش وبتكيف حسب الواقع اللي هو عم بعيش فيه, حسب الجيل اللي أنا عم بعيش فيه والظروف اللي أنا عم بعيش فيها حاليا. ولكن في أشياء كتير إحنا بنحكي إحنا طفلتنا كانت أحلى, كنا مستمتعين أكتر, ويمكن هم شايفين إنه لا إحنا عنا رفاهية أكتر, إحنا مستمتعين, أو ممكن بيحكوا لنا أنتوا كيف كنتوا عايشين زمان مثلا بدون سوشيال ميديا, بدون تليفون, بدون آيباد. بس إحنا كنا نجاوبهم إحنا كنا كتير مبسوطين بالألعاب اللي إحنا كنا نلعبها وبالطريقة اللي إحنا كنا عايشين فيها. خلينا نسمع تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع بتقرير بصوت الزميلة أنوار مطرية.
1: بين طفل كان يركض خلف الكرة في أزقة الحي وطفل اليوم يركض بإصبعه على شاشة الهاتف, تبدل التفاصيل كثيرة ولم تعد الطفولة تشبه الطفولة التي عرفناها. طفل الأمس كان يجد متعته في أبسط الأشياء, لعبة يصنعها من أدوات بسيطة, دراجة في الشارع, أو ساعات طويلة يقضيها مع أصدقائه دون أن يحتاج إلى هاتف أو جهاز لوحي أو إنترنت. كان ينتظر موعد المسلسل على التلفاز ويحفظ أوقات اللعب ويعرف كيف يملأ فراغه بنفسه. أما طفل اليوم فقد ولد في عالم مختلف تماماً. التكنولوجيا حاضرة منذ سنواته الأولى, والهاتف بالنسبة إليه ليس مجرد وسيلة للترفيه بل أصبح جزءاً من يومه, يشاهد من خلاله ويلعب ويتعلم ويتواصل, وأحياناً يهدأ به عندما يبكي أو يمل. المشكلة ليست في التكنولوجيا بحد ذاتها, فهي فتحت أمام الطفل أبواباً واسعة للتعلم والمعرفة والإبداع, لكن التحدي الحقيقي يبدأ عندما تتحول من أداة نستخدمها إلى شيء لا نستطيع الاستغناء عنها. طفل الأمس كان يعرف معنى الملل, وكان الملل يدفعه إلى الاختراع واللعب والبحث عن فكرة جديدة. أما طفل اليوم فأول ما يفعله عندما يشعر بالملل قد يكون البحث عن شاشة تشغله. حتى مفهوم الاحتياجات تغير, أشياء كنا نعتبرها كماليات أصبح الطفل اليوم يراها جزءا طبيعيا من حياته. هاتف, جهاز الألعاب, إنترنت سريع, ومحتوى متاح في كل لحظة, وكأن العالم كله أصبح في متناول يده بضغطة واحدة. لكن وسط كل هذا التطور يبقى السؤال الأهم, هل تغير الأطفال وحدهم أم أن العالم من حولهم هو الذي تغير؟ الحقيقة أن طفل اليوم ليس أقل براءة من طفل الأمس, كان يعيش حياة مثالية. كل جيل يتشكل وفق الزمن الذي يعيش فيه, لكن الفرق أن طفل الأمس كان يتعلم الحياة من الشارع والبيت والأصدقاء, بينما يتعلم طفل اليوم جزءاً كبيراً منها من الشاشة. لذلك ربما لا نحتاج أن نعيد أطفالنا إلى زمننا ولا أن نحرمهم من التكنولوجيا, بل أن نساعدهم على تحقيق التوازن, أن يعرفوا كيف يستخدمون الشاشة دون أن تصبح الشاشة هي التي تستخدم وقتهم وطفولتهم. فبين طفل الأمس وطفل اليوم جيلان وطفولتان, لكن الطفولة في جوهرها ما زالت تحتاج إلى الشيء نفسه, وقت ولعب, أصدقاء واهتمام وذكريات حقيقية تبقى معهم عندما تكبر الشاشة وتختفي.

يعني والله كثير مرات بنحكي يا ريت لو الزمن يرجع، بس اللي راح ما بيرجع. يعني ان شاء الله الخير يكون لقدام ويكون الخير جاي على جميع اطفالنا. هون بيحكوا لنا والله لعبة السبع سرارات في الحارة احسن من كل إشي اليوم. اطفال اليوم شايفين انه هم احسن من اللي احنا كنا عايشينه زمان. سبحان الله، كل واحد كيف بتكيف مع الظرف والزمن اللي هو عاش فيه واللي عايش.

يعني هالأغنية حكت كل التفاصيل والله يا سلام. إن شاء الله يكونوا أطفالكم بصحة وسلامة. بس يعني بنصيحة بسيطة إنه لعمر معين ولما يكون الأطفال بعمر جدا صغير احموا أطفالكم من الشاشات قدر المستطاع. يعني ما تحرموهم ولكن احموهم بساعات معينة بأوقات معينة لحتى عيونهم كمان تكون بخير وبصحة. أحلى صباح برعاية شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد الضيافة. بنك القاهرة عمان معا ننمو. البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. وبرعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية. أحلى صباح أيضا برعاية مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. الجيني إكسترا في جميع محافظاتنا. مستمعينا منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج أحلى صباح، ومنتمنى أنه فعلا يكون اليوم وصباحكم هو أحلى صباح. تحيتنا لكم جميعا متابعينا ومستمعينا بكل مكان عم تسمعونا وبتتابعونا منه من خلال رايا فم ومن خلال رايا تيفي ومواقع التواصل الاجتماعي. كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة، وبالهندسة الإذاعية سلام الأطرش، وبالإخراج التلفزيوني فادي ماضي. تحياتي لجميع طاقم العمل. لهنوصل الختام، إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة بريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. محطة واحدة، أكثر من موجة. راية أفهم،
1: موسيقى،
0: موسيقى، أغاني، أخبار، أخبار. نرافقك في كل المناسبات. راية أفهم.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لإعلاناتكم على رايا أف أم اتصل على 0599929995. 0599929995.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطنون يواصلون لليوم 11 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. مستوطنون يجبرون اليوم المواطنين على مغادرة مراعيهم شرق طوباس. وكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبول يقول إن الحكومة تعمل حاليا على حشد تمويل إضافي لموازنة لجنة الأعمال الطارئة بهدف دعم صمود المواطنين وتمكينهم من البقاء في أراضيهم. منظمة بيت سالم الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقول إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار جراء قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المياه عن المنازل. مقتل شاب 34 عاما وإصابة آخر 37 عاما بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة كفرمندا داخل الخط الأخضر الليلة الماضية. أكثر من 100 منظمة حقوقية ومدنية ودينية في الولايات المتحدة تطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الطالبة الفلسطينية الأمريكية سما صافي المعتقلة منذ مطلع حزيران الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح على معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تبحث دول مجموعة بريكس إمكان ربط أنظمة الدفع السريع والعملات الرقمية الصادرة عن بنوكها المركزية في خطوة تستهدف خفض تكلفة المدفوعات العابرة للحدود وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية. بنك الاحتياط الهندي قال إن المدفوعات العابرة للحدود تمثل مجالاً يحظى باهتمام دول المجموعة في ظل وجود مساحة واسعة لخفض تكاليف التحويل والتسوية. نشير إلى أن مجموعة بريكس تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى انضمت إليها في السنوات الماضية. هبطت مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي لأقل من 300 مليون برميل لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب على إيران وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا. وتراجع مخزون الاحتياط الأمريكي بمقدار أكثر من 6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي في أدنى مستوى منذ مطلع عام 1983.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
5: موجز الأخبار من رايا فهم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. نادلة سيرة الفلسطينية يقول إن قوات الاحتلال تنفذ منذ مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم حملة اعتقالات واسعة تطالما لا يقل عن 30 مواطنا من الضفة، وتتركز بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطول كرم، ومن بين المعتقلين الصحفي عبد الرحمن حسان من بيت لحم. إصابة شاب بالضرب عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة رأس العين بمدينة نابلس، وبحسب ما أفاد به مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد بأن طواقم الإسعاف تتعامل مع إصابة لشاب 28 عاما عقب هذا الاعتداء، وجرى نقله إلى المستشفى. مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة مراعيهم شرق طوباس ويطاردون مواشيهم في المراعي القريبة من خيامهم في يرزا والرأس الأحمر شرق طوباس. منظمة بيت سلام الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقول أن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار جراء قطع جيش الاحتلال والمستوطنين المياه عن منازلها. مستوطنون يواصلون لليوم 11 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وكالة فارس تفيد بأن إيران تتلقى 7.5 مليارات دولار من عائدات النقد الأجنبي المتعلقة بالنفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مؤكدة إيداعها لدى البنك المركزي. مصادر صحفية إيرانية تنقل عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قول إن المحادثات مع الجانب الأمريكي تتوقف بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التفاوض مع طهران. في أحوال الطقس اليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بقليل، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفر

أعني وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: تستمعون لها الآن على راية FM. بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت. الساعة الآن 1 ظهرا.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا العالمية وفي الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار. نادي الأسير يفيد الاحتلال ليعتقل 30 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم صحفي. وبيت سلم 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في الأغوار. وقطاع غزة يواجه كارثة صحية وبيئية جراء طفح الصرف الصحي وتلوث المياه الجوفية. لليوم 11 مستوطنون يواصلون حصار منازل في قصر جنوب نابلس.
0: راية اف ام، تغطية إخبارية شاملة.
4: أهلا بكم مستمعينا من جديد. وفي التفاصيل، قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت منذ مساء أمس حتى صباح هذا اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 مواطنا من الضفة، تركزت بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطول كرم، ومن بين المعتقلين الصحفي عبد الرحمن حسن من بيت لحم. وأوضح النادي أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال التي تطال مختلف الفئات الفلسطينية والتي تترافق في كثير من الحالات مع عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل واحتجاز المواطنين والتحقيق معهم ميدانيا. وفي أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال وما يعانيه الأسرى هناك والإهمال الطبي أيضا المتعمد، وكما تم الإعلان أيضا عنه من قبل شؤون الأسرى اليوم بأن يعني بعض الأسرى في عيادة سجن الرملة بحاجة إلى العلاج الفوري، ولكن الاحتلال يتعمد في إهمال علاج الأسرى. ننتقل إلى المختص في شؤون الأسرى سيد حسن عبد ربه. يسعد أوقاتك.
5: يسعد أوقاتكم، والحرية للأسرى والرحمة للشهداء. أهلا بكم.
4: أهلا فيك معنا سيد حسن. في هذه اللحظات يعني وتيرة الاعتداءات ما زالت تتزايد داخل سجون الاحتلال والإهمال يزداد وأوضاع الأسرة تزداد سوءا يوما بعد يوم، يعني وهذا التصعيد المستمر داخل السجون، الأوضاع من هناك وما الجديد لديكم سيد حسن؟
5: نعم، يعني الجديد هو أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال ماضي قدما في جرائمه، غير آبه بالمواقف التي تصدر بين الفينة والأخرى من بعض المؤسسات والفعاليات الدولية المتعلقة التي تعنى بقضايا الأسرى وقضايا المعتقلين وحقوق الإنسان على الإطلاق. هو شرع لنفسه قانون الإعدام للأسرى، وشرع سياسة الإخفاء القسري، وأيضا وقف الزيارات العائلية منذ أكتوبر عام 23، وحضر أي دور مباشر للجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة الأسرى والاطلاع على أوضاعهم أو حتى توثيق حالات الاعتقال بشكل رسمي كما كان هو معمول به في ما قبل أكتوبر عام 23 ووفق المعاهدات الدولية والتزامات دولة الاحتلال في هذا الموضوع، عدا عن سياسة التعذيب والقتل والإخفاء القسري. هذه السياسة التي أدت إلى ارتقاء أكثر من 90 أسيرا شهيدا داخل سجون الاحتلال خلال هذه المدة الزمنية القصيرة، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ حركة الأسيرة على الإطلاق. وهؤلاء قضوا وارتقوا شهداء بفعل القتل العمد، بفعل التعذيب في أقضية التحقيق، بفعل الإهمال الطبي المقصود والمتعمد الممنهج كجريمة قتل طبية، وبفعل الاعتداءات الجسدية المباشرة. لا تحدث عن سياسة اعتداءات جنسية واغتصاب وتحرش في داخل المعتقلات. نتحدث عن زيادة وتيرة الاعتقال الإداري عندما يكون هناك أكثر من 2300 معتقل إداري حاليا في سجون الاحتلال. هذا رقم كبير جدا. وأيضا هناك أكثر من 1300 ممن يتم تصنيفهم كمقاتلين غير شرعيين وهم من معتقلي قطاع غزة، عدا عن زيادة وتيرة استهداف الأطفال والأسيرات والصحفيين والإعلاميين وملاحقة النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي والأكاديميين والطلبة الجامعيين. كل هذا يمارسه الاحتلال عبر حملات مكثفة أيضا كما شفناه هذه الليلة الماضية في بلدة الظهرية بمحافظة الخليل ومخيم الأمعري وغيرها، يعني ليليا ليلا ونهارا.
4: نعم.
5: هناك سهم، هناك اعتقالات، هناك تحقيق ميداني، هناك اعتداءات، هناك تخريب مقصود للممتلكات ولأثاث المنازل ولمحتوياتها وللمقتنيات الشخصية للأسر والعائلات. وهذه كلها جرائم تخالف كل المعايير الدولية وتنتهك كل الاتفاقيات التي تحظر على الاحتلال ممارسة هذه الجرائم.
4: يعني ما زال الاحتلال يستمر في هذه الجرائم سيد حسن، يعني أثناء الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمنازل الفلسطينية هناك أيضا اعتداءات واعتقالات بشكل كبير ومكثف ل يعني أبناء شعبنا الفلسطيني بكل المحافظات. وهنا هيئة شؤون الأسرى يعني كيف تنظر إلى هذا الموضوع وما يعني تقوم بفعله وتقدمه أيضا للعالم من أجل أن يرى ما يقوم به الاحتلال يوميا يعني في المحافظات والمدن الفلسطينية؟
5: يعني الاحتلال هو يسعى جاهدا إلى محاولة كسر إرادة وشوكة وعزيمة شعبنا الفلسطيني عبر هذه السياسة، طارة بدعم وتوفير كل الغطاء والحماية لعربدة و سوائب المستوطنين وإرهابهم، وتارة أخرى بدور مباشر لجيش الاحتلال في الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات على أبناء شعبنا، وتارة أخرى بارتكاب المجازر أو بإغلاق بعض المدن والقرى والقيام بعمليات التدمير والتخريب وإتلاف المحاصيل الزراعية والممتلكات. وأيضا ما شهدناه من عملية تهجير وتدمير وتهجير قصري في مخيم جنين ومخيم طول كرم ومخيم نور شمس في محافظات شمال الضفة الغربية، عندما عمد على اقتلاع أكثر من 25 ألف مواطن فلسطيني من بيوتهم ومنازلهم وتدميرها وحرمانهم من العودة إليها. يعني لا يوجد جرائم أكبر من هذه الجرائم، كلها جرائم مركبة. ونحن الآن على عتبة الانتخابات للكنيسة الإسرائيلي في أكتوبر القادم، في تشرين أول القادم.
4: نعم.
5: المقبل. بالتالي هم ينافسون أنفسهم في كيفية تصعيب الحياة على شعبنا الفلسطيني والسيطرة عليه واستهدافه.
4: نعم.
5: في الأرض والممتلكات والثروات وفي ملاحقة الإنسان الفلسطيني.
4: نعم. إذن نتمنى إن شاء الله الفرج القريب لجميع أسرانا وعلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني أينما تواجد. أشكرك سيد حسن عبد ربه المختص في شؤون الأسرى لتواجدك معنا بهذه اللحظات. في ملفات أخرى مستمعين في الواحدة الإخبارية، ووصل مستوطنون اليوم لليوم 11 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. أفاد مصدر صحفي بأن قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين يواصلان فرض الحصار على 3 منازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرى ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إلى هذه المنازل وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. ومن هنا ننتقل مباشرة إلى قصرى وإلى يوسف سيد يوسف حسن أحد المواطنين من قصرى والمحاصرين لليوم 11 على التوالي. يسعد أوقاتك سيد يوسف. أهلا فيك معنا بهذه اللحظات. يعني لليوم 11 على التوالي لا زال الاحتلال المستوطنين وبحماية الاحتلال يحاصرون المنازل في قصرى وسط هذا الاعتداء الهمجي على منازل المواطنين، الصورة لديكم سيد يوسف؟
6: نعم صحيح، يعني نحن اليوم 11 يعني حاصرين في جوا الدور. يعني أنا حاليا أنا قاعد أتواصل معكم الجيش والمستوطنين كمان هي متواجدين باب البيت يعني متواجدين لحد باب البيت. الجيش بدأ عنه هاي عملية عسكرية لإخلاء المستوطنين, لكن أنا شايف إنه المستوطنين قاعدين كل يوم بيجوا عندنا
4: وبحماية الجيش الاحتلال.
6: نعم
4: وبحماية جيش الاحتلال.
6: هي قاعد هاي أنا بحكي معك قاعد بواقف مع جندي بحكي مع بعض. يعني الجيش بس الشنب تقولوا مياه كلهم يروحوا من هان وبيتنكروا في كل الرياحية. يعني أنا إذا بدي حدا يجي عندي من البلد طلبت حدا يجي عندي من البلد بدي تنسيق. يعني مجرد أنا داري أنا الجيش قاعد فيها ودار أخوي وراها موجودة فيها أمي وأختي وأخوي اليوم يعني اليوم بطلب منهم من نسيق مع بعض. يعني إحنا نحكي مع بعض الشباب إيش بطلب مني أعمل تنسيق عشان تروح بعدين سمح لي روح أركب ربع ساعة ورجع كان لي خلاص في مرة جاي بدك تعمل تنسيق. يعني أنا شايف إنه الحصار علينا إحنا والمنع العسكري علينا إحنا.
4: نعم يعني حتى التواصل ما بين بعضكم في قصرة بين البيوت اللي جنب بعض كمان بمنع الاحتلال ويعني هذا التواصل بحجة هذه العملية العسكرية. احتياجاتكم سيد يوسف هل هناك توفير لاحتياجاتكم أيضا يعني اليوم 11 على التوالي من محاصرة المنازل من قبل المستوطنين؟
6: نعم بس الاحتياجات يعني في اليونسيف يوم الأحد دخل لنا مستلزمات طبية وصحية بعض من المواد الغذائية والبلدية برضو كمان دخلت لنا عن طريق التنسيق. بس أنا زي ما أنت تفضلت يعني إذا أي واحد بده يجي عندي يعني حد لسه ما أعطوا حدا تنسيق. يعني هم بدأوا أي واحد بده يجي عندنا لازم يأخذ تنسيق يعني مجرد الأكل إذا بدهم يدخلونا إياه على التنسيق. كل شيء متعلق بالتنسيق يعني حتى مجرد بحكي لك دار أخوي رزق اللي بعيد عني 30 متر قاعدة فيها أمي وأختي وأخوي بدي تنسيق لأروح أحكي معهم.
4: يعني زي ما ذكرت أنت سيد يوسف بالصورة والمشهد من أمام المنزل المستوطنين وجيش الاحتلال متواجدين أمام منزلك, هل كان في هناك محاولة لدخول المنازل عليكم بقصرة والمنازل بالتحديد المحاصرة؟
6: أستاذ حاليا نعم ما في محاولة من المستوطنين يدخلوا بس المحاولة كانت قبل ما يجي الجيش.
4: أها كان في محاولة من قبل المستوطنين أنهم يدخلوا على البيوت
6: عدة مرات في اليوم مش مرة مرتين وثلاث يعني عدة مرات كانوا يحاولوا يدخلوا يعتدوا.
4: وحاليا يعني بهذا اليوم أو اليوم سابق كان هناك محاولات اعتداءات من قبل المستوطنين أثناء تواجدهم وأثناء تواجد جيش الاحتلال أمام المنازل؟
6: لا هو ما كان فيها محاولة لاعتداءات. هم يعني بس بيجموا زي يعني زي استفزاز ان احنا هنا موجودين يعني احنا
4: نعم.
6: ما يخلينا المنطقة هم بيجوا كل فترة فترة اصلا هم ما يخلوهم هم متواجدين في باصات على الجبل اللي هم قاعدين جواتها يعني وفي في بيوت موثقة امبارح هم قاعدين جوا الباصات هم.
4: ولكن انتم ممنوع تخرجوا من المنزل او تدخلوا او يعني التحرك لكم داخل قصرة ممنوع
6: يعني هو تنسيق إذا إحنا ما حاولنا يعني هم عقلونا تنسيق بس إحنا ما حاولنا. أما يعني إذا حدا بيجي علينا إحنا لازم تنسيق إحنا كل شيء بيتعلق إحنا أي شيء بيجي بالمياه لازم نطلب تنسيق له.
4: نعم نتمنى الفرج إن شاء الله القريب لكم سيد يوسف. قبل ما نختم معك بتحب تحكي شيء بتحب توجه رسالة على الوضع بشكل عام رسالتكم أهلنا ببلدة قصرة المحاصرين بسبب المستوطنين والاحتلال؟
6: أنا بصراحة بطالب يعني بناشد يعني أنا عندي طفلات سنتين يعني صراحة واحدة عمرها سنتين واحدة 4 سنين ونص فهذول يعني أنا إحنا الكبار بدنا نتكبر في الواقع اللي إحنا فيه بس إني مش يعني صعب إني أتكبر في الواقع يعني كم محشورات يعني شو مفهم بنت عمرها سنتين إن هذا بتروح من ستة بدأت تستنى تنسيق 4-5 ساعات أو جزء قبل مدة ثاني يوم مشان يتسوى عند ستة ثلاث ساعة. فأنا بتمنى إن هذه المعاناة تنتهي يعني وخلاص يعني عندي بنت بتطلعها تروح في 2-3 أسابيع على الروضة.
4: نعم.
6: يعني أنا بصير أعملها تنسيق يعني مشان تروح الساعة 7 الصبح عملها تنسيق الظهر وهذا صراحة معاناة كبيرة يعني بتمنى يعني من كل واحد بسمعنا بيقدر يحل هالمعاناة هاي إنه يحلها ويساعدنا يعني.
4: نعم.
6: لأنه أنا حاسة من شايف يعني كارثة إن البنت تنحرم من التعليم.
4: نعم. نتمنى إن شاء الله الفرج قريب عليكم أهلنا في بلد قصرة وفي جميع أنحاء وطننا الحبيب جميع المدن والقرى الفلسطينية. يوسف حسن أحد المواطنين من قصرة والمحاصرين لليوم 11 على التوالي. شكرا لتواجدك معنا بهذه اللحظات والسلام لكم جميعا. إذن معكم نتواصل مستمعينا. وحذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور محمد أبو عفشة من تفاقم الكارثة البيئية والصحية التي واجهها القطاع جراء طفح مياه الصرف الصحي وتراكم أطنان من النفايات، مؤكدا أن تلوث المياه الجوفية ومياه البحر وصل إلى مستويات خطيرة بفعل الدمار الذي ألحقه الاحتلال بالبنية التحتية. وفي تفاصيل ما تحدث به دكتور محمد أبو عفش عبر إذاعتنا.
7: الوضع الصحي والوضع البيئي وضع صعب جدا، وخاصة أن هناك يعني أطنان من النفايات وهناك مياه صرف صحي تدخل إلى المياه الجوفية وتدخل إلى مياه البحر، ويعني أجريت الكثير من الفحوصات سواء للمياه الجوفية أو لمياه البحر، وتبين أن هذه المياه للأسف الشديد دمرت بفعل الحرب نتيجة دخولها إلى سواء مياه البحر أو دخولها إلى المياه الجوفية. وهناك يعني للأسف يعني تقارير واضحة من قبل سواء المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال أو من البلديات التي استنفذت كل قواها وهي تناشد جميع المؤسسات الدولية بالتدخل سريعا لوجود حلول، وحتى لو كانت هذه الحلول بسيطة لحتى ننقذ المياه الجوفية وننقذ المشاكل التي نتجت عن هذه المياه. يعني نحن في المجال الصحي نعاني معاناة كبيرة من وجود تلوث في هذه المياه، الحالات لا تتوقف عن الدخول إلى المراكز الصحية والمستشفيات من تلوث المياه ومن البيئة الصعبة التي يعيشها المواطن داخل قطاع غزة. الآن نحن نعاني من مشاكل صحية كثيرة كالأمراض الجلدية والأمراض المعوية وانتشار القوارض وانتشار الزواحف والبعوض والحشرات، كل هذا نتج بفعل يعني الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر البنية التحتية في قطاع غزة. والآن نحن نحذر منذ يومين ونحن نحذر من وجود بعض الفيروسات، ونخشى أن ندخل في موجات جديدة كالتهاب الفيروسي من نوع A وأمور أخرى كثيرة. كل هذه للأسف النظام الصحي نظام يعني لا يستطيع أن يتحمل هذه المشاكل الكثيرة. يعني استنزفت كل الموارد لدى جمعية الإغاثة الطبية ولدى جميع المستشفيات العاملة نتيجة هذه المشاكل الصحية. المجتمع أصبح مجتمع مريض، الأطفال، النساء، كبار السن، يعني ولذلك يعني لابد من وجود حلول سريعة. هذه الحلول سواء بنقل هذه النفايات أو وجود صرف صحي جيد أو بنقل هؤلاء المواطنون بحياة يعني سليمة، وجود كرفانات أو وجود بيوت متنقلة حتى لا تزيد هذه المعاناة. الخيام تعتبر الآن هي بمثابة أفران وهناك داخلها أطفال وسيدات وكبار السن، كل هذه نتجت عنها هذه المشاكل الصحية الصعبة.
4: إذن معكم نتواصل مستمعينا. قالت منظمة بيت سالم الإسرائيلية التي تعنى بحقوق الإنسان أن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار جراء قطع جيش الاحتلال والمستوطنين المياه عن منازلها. وذكرت في بيان أن 47 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريبا من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلها في شمال غور الأردن. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين قطعوا خلال الأسبوع الماضي آخر أنابيب المياه التي تغذي العائلات في رأس الأحمر والثعلى وشرق عطوف. نقرأ أيضا في أبرز العناوين وفي الأخبار الدولية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: عدنا لبنان إلى خريطة العالم وسنواصل العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. ويقول أيضا بأن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود. قبل ختام الواحدة الإخبارية مستمعينا إلى أحوال الطقس، بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية يوم غدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما يوم السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية، للمزيد عبر radio.bs وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.
0: الأخبار المحلية.
8: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
9: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
10: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: تبحث دول مجموعة بريكس إمكان ربط أنظمة الدفع السريع والعملات الرقمية الصادرة عن بنوكها المركزية في خطوة تستهدف خفض تكلفة المدفوعات العابرة للحدود وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية. بنك الاحتياط الهندي قال إن المدفوعات العابرة للحدود تمثل مجالاً يحظى باهتمام دول المجموعة في ظل وجود مساحة واسعة لخفض تكاليف التحويل والتسوية. نشير إلى أن مجموعة بريكس تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى انضمت إليها في السنوات الماضية. هبطت مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي لأقل من 300 مليون برميل لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب على إيران وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا. وتراجع مخزون الاحتياط الأمريكي بمقدار أكثر من 6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي في أدنى مستوى منذ مطلع عام 1983.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يقول إن قوات الاحتلال نفذت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 مواطنا من الضفة، تركزت بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطول كرم، ومن بين المعتقلين الصحفي عبد الرحمن حسان من بيت لحم. مستوطنون يواصلون لليوم 11 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قسرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وزارة التربية والتعليم تعلن أن امتحان الثانوية العامة المقرر يوم الثلاثاء المقبل والذي يتزامن مع عطلة المولد النبوي الشريف سيبقى قائما في موعده المحدد دون تغيير. منظمة بيت سالم الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقول أن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار جراء قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المياه عن منازلها. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول في حزب شمال الأطلسي ناتو قوله إن الحلف مستعد للدفاع عن كل دول الأعضاء ضد أي تهديد إيراني، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب. وكالة أنباء إسنا الإيرانية تفيد باستئناف عبور رحلات شركتي فلاي دبي والعربية للطيران عبر المجال الجوي الإيراني بعد إصدار التصاريح اللازمة من منظمة الطيران المدني الإيرانية بعد تعليق العبور جراء تطور الحرب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: رحية.
1: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
2: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
3: هذا الاقتصاد تنفذ.
4: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
5: هناك أكثر من 500 مباراة اقتصادية في الضفة الغربية.
1: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

0: Theater.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
5: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
5: موجز الأخبار من رايا فهم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وذلك على حاجز نصبته عند مدخل بلدة عبود. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن سلطات الاحتلال تصدر إعلانا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دونما من أراضي بلدات سنجل واللبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية، بهدف توسيع مستوطنة كرمعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة الواقعة شمال محافظة رام الله وجنوب محافظة نابلس. أطفال القدس يشاركون في دور الرياضي لكرة القدم المصغرة للذكور وكرة السلة للإناث احتضنته الصالة الرياضية أزياء في مدينة طنجة بمشاركة أطفال مغاربة، وذلك في إطار فعاليات المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام التي تستمر في المغرب حتى 26 من آب الجاري. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن أن امتحان الثانوية العامة المقرر يوم الثلاثاء 25 من آب الجاري والذي يتزامن مع عطلة المولد النبوي الشريف سيبقى قائما في موعده المحدد دون تغيير. الرئاسة العراقية تصرح بأن رئيس الجمهورية نزار أميدي يبحث مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر الذي يزور بغداد مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. موقع أكسيوس يفيد بأن وكالة الدفاع الصاروخية الأمريكية تسعى إلى تطوير رادارات متنقلة قادرة على رصد الصواريخ البالستية وصواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية من مواقع نائية ذات كثافة عسكرية منخفضة في ظل استهداف إيران لأجهزة الاستشعار الثابتة خلال الأشهر الماضية. في أحوال الطقس ليوم غدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويتر ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس،
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: بك.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا هلا في برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم في كل ايام الاسبوع من الاحد للخميس عبر شبكه رايا الاعلاميه. وطبعا هالبرنامج ياتيكم برعايه البنك الاسلامي العربي وشركه البركه للتامين الاسلامي.

طبعا تقدروا تسمعونا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. ونبلش معكم في أولى أخبارنا لليوم. شخص قرر يترك مدينة كاملة لأنه شايفها بس مملة. واحد من الهند قرر يترك مدينة كان عايش فيها، والسبب اللي خلاه ياخذ هذا القرار الغريب كان بالنسبة له أنه كتير من الناس هو ببساطة شاف أنه المدينة مملة زيادة عن اللزوم. فالرجل كان عايش في مدينة تشانديغور لكنه كان بفضل أجواء دلهي لأنه شايف أنها أكتر حركة وضجة وفيها حياة مستمرة وما بتحس فيها إذا أنت كان بدك إشي هادي. طبعا هو شرح فكرته على السوشيال ميديا والقصة انتشرت لأنه الناس انقسمت بشكل واضح. في ناس حكت أنه معه حق لأنه كل شخص عنده طريقة مختلفة بالحياة، وفي ناس بالعكس استغربت كيف ممكن واحد يترك مدينة كاملة بس لأنه ما حب هدوءها. بس في الحقيقة أنه الموضوع بيعكس اختلاف كبير بين الناس. في شخص ممكن يحلم يعيش بمكان هادي وشوارع فاضية وما في أي أصوات ولا زحمة، وبيعتبر أنه هذا المكان هذا هو المكان المناسب للعيش. وفي شخص تاني إذا مر يوم كامل بدون زحمة وصوت سيارات وحركة بحس أنه عايش في قرية مهجورة. يعني في النهاية حتى كلمة مملة بتختلف من شخص للتاني، لأنه في ناس بالنسبة لها الهدوء هو راحة، ممكن بالنسبة لغيرك يكون ملل قاتل، والعكس أكيد دايما صحيح.

0: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي رام الله، الإرسال سيتي مول الطابق الخامس، تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في هذا الجزء. مكملين معكم في بانوراما رايا. وبخبر جديد، رجل عمره 69 سنة صار يروح يتسوق في الهليكوبتر. في واحد عمره 69 سنة بأمريكا عنده طريقة مختلفة تماماً لما يحتاج يطلع يشتري أغراض من السوق. بدل ما يركب سيارته ويدخل بالزحمة ويقعد يدور على موقف يصف فيه السيارة، الرجل صار يستخدم الهليكوبتر عشان يروح يتسوق. هو بيشوف إنه بهاي الطريقة بيوفر وقت كتير، وخصوصاً لما تكون الطريق مزدحمة، وبالنسبة له الهليكوبتر مش وسيلة للرحلات والمشاوير الكبيرة بس، وإنما صارت جزء من حياته اليومية. تخيلوا الواحد الصبح يفتح الثلاجة ويكتشف إنه ناقصه حليب وخبز، وبدل ما يمسك مفاتيح السيارة ويفكر على أي سوبر ماركت لازم يروح، صار يروح هو بالهليكوبتر. المضحك في الموضوع إنه بالنسبة له صار طبيعي جدا، بينما بالنسبة لأي شخص تاني بعيد بشوف المشهد أكيد غريب. لأنه عادة لما الواحد يقول بدي أروح أشتري شغلة سريعة بتكون المسافة 10 دقايق بالسيارة مش رحلة جوية، والرجل بحكي إنه الطيران بيساعده يتجنب الازدحام ويوصل بشكل أسرع. فيعني واضح إنه عنده تعريف مختلف تماما لعبارة مشوار ممكن يكون.

أخذ إجازة من شغله عشان يروح يشتغل شغله بمكان تاني. في ناس بتاخذ الإجازة عشان ترتاح أو تنام أو حتى تسافر أو تقعد مع العيلة أو تقضي يوم كامل بدون ما تسمع كلمة دوام. لكن في شخص قرر يستخدم إجازته بطريقة مختلفة تماماً، أخذ يوم عطلة من شغله الأساسي مش عشان يرتاح وإنما عشان يروح يشتغل شغله التاني. الرجل عنده وظيفة أساسية وبنفس الوقت عنده شغل جانبي، ولما احتاج وقت إضافي حتى ينجز شغله التاني قرر بكل بساطة ياخذ يوم إجازة من وظيفته الأولى. يعني بالنسبة له اليوم الإجازة اللي بيكون إجازة رسمية، لكن عمليا كان يوم دوام كامل ويمكن أكتر من هيك. القصة بتضحك لأنها بتلخص حياة كتير من الناس خلال اليوم، خصوصا اللي عندهم أكتر من مصدر دخل أو حتى شغل جانبي بعد ساعات الدوام. الواحد بيطلع من شغله الأساسي وبيروح على شغله التاني، وبآخر اليوم بيرجع على البيت وهو بيسأل حاله أنا أصلا من شو كنت بدي أخذ إجازة. وبصراحة هاي مش إجازة، هاي عملية تبديل ورديات. الواحد بدل ما يرتاح من الشغل بس غير مكان الشغل، وإذا استمر على نفس النظام ممكن يحتاج ياخذ إجازة من الإجازة نفسها.

فيك تزيح. عمره 18 سنة وصار أستاذ بالجامعة. عمره 18 سنة حقق إنجاز غريب جدا بالنسبة لعمره، لأنه وصل لمرحلة صار فيها أستاذ جامعي. الشاب اسمه نيثان وتم الاعتراف فيه كأصغر أستاذ جامعي في العالم بعد ما دخل المجال الأكاديمي بعمر صغير جدا. الغريب بالقصة مش بس أنه عمره 18 سنة، وإنما طبيعة الموقف نفسه. أغلب الشباب بعمره ممكن يكونوا لسه بمرحلة بداية الجامعة أو لسه محتارين شو التخصص اللي بدهم يدرسوه، بينما هو صار واقف قدام طلاب وبيعطيهم محاضرات وبشرح لهم وكيف يتعامل معهم كأستاذ. القصة بتبين قديش الناس مش كلها بتمشي بنفس الجدول. في ناس بتوصل لإنجازات بعمر صغير جدا وبتكون سرعتها مختلفة عن الطبيعي، وطبعا أكيد الموضوع بده مسؤوليات كبيرة، لأنه مش بس لقب حلو الأستاذ الجامعي، عليه مسؤوليات بتعلم ناس كتير أشياء بعمر صغير.

نروح لكمان خبر جديد. دفع فاتورة مطعم مكتشف أنه دفع فاتورة طاولة تانية. في موقف غريب وطريف بنفس الوقت، واحد راح على مطعم وقضى يوم وقت عادي جدا فيه، بعد ما خلص أكله وطلب الفاتورة ودفع الحساب وطلع من المكان. لحد هون كانت القصة ماشية عادي وتمام وما فيها أي إشي، لكن بعد ما غادر بفترة قصيرة اكتشف أن الفاتورة اللي دفعها ما كانت فاتورته لحاله، وإنما كانت كمان لفاتورة حساب طاولة ثانية في جنبه. يعني بدون ما ينتبه الرجل دفع ثمن وجبته وثمن وجبة ناس ما بيعرفهم أصلا. إلا زاد القصة طرافة أنه بدل ما يعتبر الموضوع مصيبة ويرجع على المطعم ويطالب بالمبلغ، قرر يترك الحساب زي ما هو واعتبرها نوع من الكرم غير المقصود. وطبعا الأشخاص اللي كانوا على الطاولة الثانية غالبا ما عرفوا مين دفع عنهم وطلعوا من المطعم هم مفكرين أنهم دفعوا حسابهم بشكل طبيعي، بينما بالحقيقة أنه في شخص غريب كان تكفل بالفاتورة من دون ما هم يعرفوا. الموقف طبعا بذكرنا أنه أحيانا الواحد ممكن يعمل عمل خير من دون ما يخطط له من الأساس. ونروح لكمان خبر تقريبا بشبهه، بحكي لكم انه لقى مبلغ كبير في ملابس قديمة كان بده يتبرع فيها. واحد كان يرتب خزانته وقرر يتخلص من مجموعة ملابس قديمة بطل يلبسها، كانت الخطة انه يجمعها ويتبرع فيها لناس محتاجين. ولما كان بجهز في الاواعي ويحطها بكياس، قرر يفتش بالجياب بدون ما يطلعها من قبل ما يطلعها من البيت، وهاي الخطوة البسيطة كانت سبب انه يكتشف مفاجأة هو ما كان متوقعها. داخل إحدى قطع الملابس لقى مبلغ مالي كان حاطه هناك من فترة طويلة وكان ناسي تماما. يعني الرجل كان على وشك أنه يتبرع في أواعي ومعها مبلغ من المال بدون ما يعرف أنه هو أصلا موجود. الموقف طبعا قلب عملية ترتيب الخزانة للحظة فرح، لأنه بدل ما يطلع من البيت بأكياس ملابس بس، اكتشف أنه عنده مبلغ كان بيعتبره ضايع من زمان. والأغرب أنه أحيانا الإنسان بيكون متأكد أنه فقد مصاري، وبعد سنوات بيكتشف أنها كانت موجودة طول الوقت بس بمكان هو نفسه اختاره ونسي. ومن يومها أكيد صار عنده قاعدة جديدة، بدل قبل ما يتبرع بأي قطعة أواعي يفتش كل الجياب فيها منيح، كل سحاب وحتى كل زاوية، لأنه ممكن تكون قطعة الملابس القديمة مش بس قديمة، ممكن تكون مكان فيه مصاري.

وظيفة عن بعد تحولت لمشوار 115 كيلومتر. في واحد قدم على وظيفة وكان الإعلان واضح جداً إنها وظيفة عن بعد، يعني من البيت بدون مواصلات ولا زحمة ولا حتى وجعة راس الصبح. وبالفعل الرجل بدأ شغله وهو مرتاح وقاعد في بيته، لكن بعد فترة الشركة غيرت نظام العمل وصارت تطلب من الموظفين الحضور للمكتب في بعض أيام الأسبوع. هون اكتشف الرجل الموضوع مش بسيط أبداً، لأنه المكتب بعيد عن بيته حوالي 115 كيلومتر. يعني الوظيفة اللي دخل عليها على أساس إنها من البيت تحولت فجأة لرحلة يومية طويلة بالسيارة، وإذا حسبناها رايح جاي فإحنا بنحكي عن حوالي 230 كيلومتر في اليوم، يعني الواحد ممكن يقضي ساعات على الطريق قبل ما يبدأ شغله من الأساس. القصة أثارت نقاش كبير على الإنترنت، لأنه كتير ناس صاروا يحكوا عن أهمية إنه الشركة تكون واضحة من البداية بموضوع العمل عن بعد، خصوصا إنه الموقف أو الموظف اختار الوظيفة أساسا عشان يشتغل من البيت. فيعني الرجل ما كان متوقع أنه أول ميزة بالوظيفة تكون عن بعد، وبعد فترة يكتشف أنها عن بعد بس عن بيته بـ115 كيلومتر.

بما انه بنحكي عن الشغل وعن المصاريف ففي كمان خبر بحكي لنا واحد راتبه منيح بس المصاريف بتختفي قبل اخر الشهر. في واحد قرر يعمل تجربه غريبه شوي لانه كان دائما مستغرب كيف راتبه رغم انه منيح بخلص قبل نهايه الشهر، فقرر يكتب كل مصروفاته الصغيره خلال فتره معينه وبدل ما يعتمد على احساسه ويحكي انا ما بصرف كتير. ولما جمع الارقام اكتشف المفاجاه انه المشكله ما كانت بمصاريف كبيره واحده وانما بالمبالغ الصغيره اللي بتروح كل يوم بدون ما يحس. قهوة، أكل سريع، مشاوير سريعة، اشتراك ناسي إنه مشترك فيه، وشغل شافها على الإنترنت وحكى يلا بجيبها بسعرها قليل وبعدين طلعة، وكل مصروف لحاله كان بده مبلغ منيح. لكن لما اجتمعوا كلهم طلعوا مبلغ كتير كبير، وهون اكتشف انه اخطر جملة على الراتب انه هاي هي بس سعرها قليل، هاي كمان يوم ما بتفرق. فيعني احيانا المصاري مش بتروح بضربة واحدة، بتطلع من الحساب شوي شوي لحد ما تعمل حالها ما كانت موجودة من الاساس.

0: شعره أسود ومجدال وخلقه من أظم كحال كل من شافه جن عليه حزنه كامل ومكمل.
1: وهلا مستمعينا أخونا نروح لفاصل تاني ونرجع نكمل معكم في بانوراما رايو.

0: شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم، كاملين معكم في بانوراما رايا وبخبر جديد. طلب بيتزا وصلته 3 مرات. في واحد طلب بيتزا بالمطعم عن طريق الانترنت، وكان الطلب عادي جدا، بيتزا ومشروب، واستنى عامل التوصيل يوصل. وبعد فترة وصل اول عامل توصيل واستلم الرجل طلبه وحطه على الطاولة، وكل اشي كان ماشي تمام. لكن بعد دقائق قليلة دق جرس الباب مرة تانية، وطلع عامل التوصيل تاني ومعه نفس الطلب تقريبا. في البداية الرجل فكر انه صار خطأ بسيط بالمطعم، انه الطلب تكرر بالصدفة، لكن المفاجأة انه بعد فترة قصيرة وصل عامل ثالث وبرضه معه بيتزا والمشروب اللي طلبه. يعني الرجل اللي كان طالب عشاء عادي صار فجأة عنده 3 طلبيات. غالبا السبب كان انه خطأ في نظام الطلبيات او العملية تسجلت اكتر من مرة، لكن النتيجة انه اغرب الخطأ نفسه، بدل ما يقعد محتار شو بده ياكل صار محتار وين لازم يروح بكل هاي البيتزا. لكن طبعا اذا كان الخطأ واضح الافضل يتواصل الشخص مع المطعم ويتأكد من الموضوع، خصوصا اذا كان الطلب مدفوع. ومع هيك من الصعب انه الواحد يزعل كتير لما المشكلة تكون انه صارت لها علاقة بالاكل. يعني في ناس بتستنى طول اليوم عشان توصلها طلبية واحدة، وصاحبنا وصلته 3 مرات. يمكن المطعم قرر يمضي انه كان هو جوعان فبعت له اياها اكتر من مره.

ونروح لآخر خبر معنا لليوم. فتح حسابه البنكي ولقى في مبلغ أكبر من المتوقع. في واحد فتح تطبيق البنك على تليفونه مثل ما بيعمل أي شخص من وقت للتاني بس عشان يشوف رصيده ويتأكد من وضعه المالي. كان متوقع يشوف الرقم المعتاد الموجود بحسابه، لكن أول ما فتح التطبيق لاحظ أنه الرصيد أكبر بكتير من اللي كان متوقعه. بالبداية طبعا كانت الفرحة موجودة، لكن بعدها دخل الشك أنه من وين أجت كل هاي المصاري، لأن الرجل ما كان متوقع راتب إضافي ولا كان مستني حواله ولا كان متذكر أنه إله أصلا مبلغ كبير داخل الحساب. بدأ يراجع العمليات المالية واحدة واحدة ويفتش في التحويلات والدفعات القديمة ويحاول يعرف إذا في حدا حول له مصاري بالغلط أو إذا في معاملة كان ناسيها. وبعد التحقق اكتشف أن المبلغ مرتبط بعملية مالية قديمة أو أموال كان ناسيها وما كان حاسب حساب إنها أصلا موجودة بالحساب. والغريب أنه الإنسان ممكن فعلا ينسى مصاري، خصوصا إذا عنده أكثر من حساب أو معاملات مالية كتيرة. فأحيانا بتكون الفلوس موجودة قدامك بس أنت أصلا مش متذكرها. إذن هيك مستمعينا نكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم في بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة منشوفكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 4 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
5: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت وسط مدينة غزة وفق مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وذلك على حجز نصبته عند مدخل بلدة عبود. مستوطنون يواصلون تنفيذ عمل تجريف وتوسعة في البؤرة الاستيطانية في قرية يوم صفا شمال رام الله. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن أن امتحان الثانوية العامة المقرر يوم الثلاثاء 25 من آب الجاري والذي يتزامن مع عطلة المولد النبوي الشريف سيبقى قائما في موعده المحدد دون تغيير. وزير في الحكومة اليمنية يقول لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحوثيين يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز. مقتل شابان وإصابة آخرون في انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي قرب الساترة الترابية بين بلدتي مافيدون وزوطر الشرقية جنوبي لبنان وفق الوكالة الوطنية للأعلام. في أحوال طقس اليوم غدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق وإثر ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا.بي.أس. إلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع الشباب والانتخابات، قراءة في تحولات المشاركة السياسية لدى الجيل الجديد. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد رزق عطاونا، منسق برنامج الحكم والسياسة العامة في مؤسسة ريفورم. أهلا بك سيد رزق.
1: أهلا بك بجميع المستمعين.
0: وأرحب كذلك بالآنسة رينا منصور، عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة. أهلا بك رينا. أهلا بكما من جديد. يعني دعني أبدأ معك سيد رزق فيما يتعلق بالعلاقة اليوم أو طبيعة العلاقة ما بين الجيل الجديد، كيف تشكلت هذه العلاقة بالسياسة بالانتخابات في ظل غياب الانتخابات لفترة طويلة، في ظل وجود أجيال شابة اليوم لم يسبق لها الانتخابات؟
1: يعطيك العافية. يعني يمكن اليوم مسألة العلاقة بين الجيل الجديد ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني هي علاقة غير قابلة للقياس. إيش طبيعة هاي العلاقة بين النظام السياسي وبين الشباب اللي ما سبق لهم شاركوا بأي نوع من الانتخابات العامة بسبب طول عمر الانقسام وتعطل مؤسسات زي المجلس التشريعي الفلسطيني أو حتى الحكومة الفلسطينية اللي ما بتحصل على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني. وبالتالي هاي العلاقة حتى انجرت لمسألة انه تنعكس على سلوك بعض الأحزاب السياسية، سواء في عدم الانتظام اللي بيصير في عقد مؤتمرات الأحزاب السياسية الفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني، وهذا كله أدى إلى غياب التجديد عن الأحزاب أو عن مؤسسات النظام السياسي وغياب تجديد الفاعلين بالنظام السياسي الفلسطيني. بالتالي هذا ولد شعور لدى الشباب بعدم قدرتهم على الوصول أو محدودية قدرتهم على الوصول، علشان أكون واضح أكثر في التوصيف. وبالتالي هم بشعروا حالهم في لحظة من اللحظات إن هم متلقين للقرار في غياب من الشراكة أو حتى كثير من القرارات أو من البرامج اللي هي موجودة اليوم في الشارع الفلسطيني هي غير معبرة عن الشباب، لدرجة إنه بنلاحظ إنه بعض البرامج هي برامج غير محدثة، غير قادرة على استيعاب التغيرات اللي صارت في نمط حياة الفلسطينيين، في شكل حياة الفلسطينيين. هذا كله أدى كمان لضعف قدرة الشباب على تنظيم أنفسهم داخل الأحزاب أو داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي هاي غياب القدرة على التنظيم أضعف قدرة المجتمع اليوم على الصمود في مواجهة مجموعة التغيرات اللي بتصير، سواء في مسألة الملف السياسي وملف التغول الاحتلال على الفلسطينيين، أو سواء حتى في تنظيم الفلسطينيين نفسهم اتجاه حقوقهم السياسية وحقوقهم المطلبية اللي بتحسن من شكل حياتهم على المستوى العام.
0: نعم أرينا، يعني هناك حالة من الإحباط لدى الشباب بالعموم من النظام السياسي، من الثقافة السياسية، من تعطل الانتخابات، من قلة فرص العمل، من عدم وجود من يلبي احتياجات وتطلعات الشباب. يعني هناك حالة من هذا الإحباط. هل تعتقدي بأنه هذا الإحباط أصبح الإحباط، أقصد يعني من إمكانية التغيير، جزءا من الثقافة السياسية لدى الشباب، أم أن هناك بعض من الأمل؟
2: بالنسبة لي ما بفضل أنه نعمم ونقول أنه الشباب الفلسطيني محبط، لأنه الشباب مش كتلة واحدة ومواقفهم مختلفة، يعني هاي حسب تجاربهم، حسب تعليمهم، حسب ظروفهم. وفي دراسات عن الشباب الفلسطيني تظهر مستويات من الاهتمام والنشاط السياسي، وبالتالي الصورة أعقد من فكرة أنه الشباب فقدوا الاهتمام. يعني ممكن يكون عند الشباب انتقاد للعملية السياسية، بس في الوقت نفسه هو مهتم بالقضايا العامة. أحيانا الانتقاد ممكن يكون دليل على الاهتمام، صحيح أنه ببين أنه أصلا الشخص الغير مهتم أصلا ما بيناقش، ما بيسأل، ما بيحاول أنه يفهم. فبدل من أنه نقرأ مواقف الشباب باعتبارها رفضا للسياسة، أنا بفضل أنه نقرأها باعتبارها بمطالبة سياسية أكثر قدرة على الإجابة لهم.
0: ولكن هو ليس رينا، ليس الموضوع موضوع رفض، هو موضوع لربما عدم يعني وجود أمل لدى الشباب بإمكانية تغيير هذا النظام السياسي أو هذه الثقافة السياسية بشكل عام.
2: هو الإحباط موجود، وهذا بيأثر كثير على أنه بنشر أنه أصواتنا مش مسموعة، أصواتنا ما بتحدث فرق، هذا موجود على أرض الواقع. بس إن شاء الله أن تكون الانتخابات الجاية أنها تكون فرصة حقيقية أنه نعيد بناء المجتمع بشكل أحسن، أنه نعزز فرص الشباب في المشاركة السياسية، المشاركة المجتمعية. وبعتقد أنه الشباب كثير منا بتسأل أنه شو حيفرق صوتي، يعني مش بالضرورة أن نكون أشخاص غير مهتمين، بس إحنا أشخاص بنسأل عن قيمة مشاركتنا وقديب منها ممكن تأثر.
0: وهذا ما أود أن أسألك عنه، يعني كيف يؤثر اليوم، أنت شابة ضمن هذا النظام، لربما لم يسبق لك المشاركة في أي عملية انتخابية سابقة، كيف يؤثر شعور الشباب بأن أصواتهم لا تحدث فرقا في استعدادهم للمشاركة السياسية؟
2: صراحة أنه يعني فكرة أنه أصواتنا لا تحدث فرقا هي فكرة مزعجة، أنه شباب دوره ينتهي عند انتهاء التصويت بينما لا يعرف ما يحدث بعد ذلك. يعني ممكن تكون المشاركة بالنسبة له أقل جاذبية، والمشكلة مش فقط في الشباب، إذا بدنا منه أنه يشارك على الأقل لازم نعطيه إحساس بأنه صوته جزء من عملية مستمرة، يختار، يتابع، يسأل، يحاسب، يشارك في النقاش حول السياسات. كمان الشباب اليوم عنده قضايا محددة بيرغب ويريد من السياسيين أنهم يتحدثوا عنها، زي التعليم، العمل، الفرص الاقتصادية والخدمات. فلما بنشعر أنه الانتخابات مرتبطة فعلا بقضايا بنعيشها أو قضايا بتمسنا، حتصبح المشاركة بالنسبة لنا ممكن تكون أكثر معنى.
0: طيب سيد رزق، يعني غياب التداول الديمقراطي إلى أي مدى أدى إلى ترسيخ فكرة أن مواقع صنع القرار باتت مغلقة أمام الأجيال الجديدة وكيف؟
1: يعني المسألة في غياب التواصل، التواصل كان محدود ومنظم جدا جدا ما بين النخب السياسية الحاكمة اللي موجود اليوم، سواء على مستوى النظام السياسي الفلسطيني نفسه أو على مستوى القوى السياسية الفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي هذا خلى عملية التطور اللي ممكن تكون داخل النظام السياسي هي محدودة جدا. يعني لو جينا نعمل هيك نظرة على شكل على الإدارة، على إدارة النظام السياسي الفلسطيني من 20 سنة أو بالضبط من 19 سنة من آخر انتخابات جرت، ونشوف كيف عملية المداورة بتصير داخل النظام السياسي الفلسطيني. يعني نعمل ما بين مقارنة ما بين التحديث وما بين التدوير، ما بين الناس اليوم اللي بتجمع بين مناصب داخل النظام السياسي، ما بين انه بعض الشخصيات بتجمع بين 3 إلى 4 مناصب داخل النظام السياسي، وما بين جيل كامل هو غير قادر على الوصول. اذا بنشوف الشباب قديش هي نادت بأهمية المشاركة، أهمية المطالبة بانتظام العملية الديمقراطية الفلسطينية، سواء من خلال الانتخابات، سواء من خلال مشاركة الشباب في مبادرات محلية وتقديم وجهة نظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لتعزيز التضامن الداخلي، تعزيز الصمود، كيف قدموا مبادرات سواء على مستوى تعزيز التضامن في المناطق المحاصرة أو على مستوى تعزيز التضامن خلال مرحلة كورونا أو خلال الأزمة المالية اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني. لكن هل هذه المطالبات أو المبادرات كانت في أرضية داخل النظام السياسي علشان تحمل هاي الشباب؟ ما شعرنا لحد كبير أنه في أرضية حاملة لمطالب الشباب، علما أنه هذا الجيل أو هاي الفئة العمرية إذا بدنا نحكي عن نسبتها في المجتمع هي بتشكل نسبة كبيرة داخل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هي قادرة على قراءة الاحتياجات، قادرة على عكس مطالبها والإمكانيات اللي بتقدر تتعايش معها. وكثير من اللحظات اللي بيكون فيها قرارات أو بيكون فيها سياسات بنشعر في لحظة من اللحظات إنها غير معبرة عنا أو إنه هي غير مفهومة إلنا من وين هاي القرارات بتيجي. وبالتالي إحنا اليوم بنطالب باستثمار فرصة الانتخابات. اليوم كمان المقياس مش لازم يكون هل ستجرى الانتخابات أم لم تجرى الانتخابات. السؤال إنه في حال جرت الانتخابات قديش نسبة التجديد اللي بدها تكون داخل المجلس التشريعي الفلسطيني؟ هل هي بدها تكون نسبة محدودة جدا اللي هي بدها تعوض مسألة الوفيات، أو بدها تعوض بنسبة قليلة جدا وتغيير محدود بما لا يؤثر على شكل صناعة القرار داخل النظام السياسي الفلسطيني، أو حتى الأحزاب نفسها اليوم داخل الاختبار، هل الأحزاب ستعيد تكرار نفسها من خلال المجلس التشريعي ومن خلال مرشحين المجلس التشريعي، أم هاي الأحزاب هي قدرت على تتواصل مع الجيل وقدرت تعمل التجديد اللازم داخل نفسها، وبالتالي راح تتقدم إلى المجتمع الفلسطيني بمرشحين جدد بفئات عمرية بتوزيع جندري بالنسب اللي بتعبر عن شكل المجتمع الفلسطيني بما يخدم قدرة المجتمع على تقديم الحلول في مواجهة التطهير العرقي اللي بيصير بالضفة الغربية وفي مواجهة الإبادة الجماعية، أو حتى جيل قادر على الاتصال مع العالم والتماسك والاتصال مع التغيير اللي بيصير اليوم في العالم لصالح الرواية الفلسطينية، لأنه هذا تغيير غير مضمون. بالتالي التغيير اليوم والتحول اللي بيصير لصالح القضية الفلسطينية هو بيحتاج طاقة، بيحتاج قدرة على الاتصال، بيحتاج تحديث في المعلومات، بيحتاج ناس عندها القدرة على استخدام الأدوات المساندة لحتى نبقى على اتصال مستمر مع العالم، وبالتالي تعزيز حضور الرواية الفلسطينية في العالم سواء على مستوى الشعوب أو على مستوى المؤسسات الدولية بما يخدم عدالة القضية الفلسطينية ويحقق وجود دولة في فلسطينية مستقلة، بما يحقق كمان رد الاعتبار أو جلب حق الضحايا من خلال الملاحقة القانونية لمرتكبين جرائم الحرب.
0: رينا، ماذا يعني لجيل كامل وأنت من هذا الجيل أن ينشأ ويدخل هذه مرحلة الشباب دون يعني أن يعيش تجربة انتخابية منتظمة، وهذا الانقطاع الطويل للعملية الانتخابية كيف يؤثر من وجهة نظرك في الثقة بالمؤسسات وأيضا بقيمة المشاركة السياسية؟
2: يعني أنا من هذا الجيل اللي لم تتح له فرصة في بناء جزء من ثقافة السياسية من خلال التجربة والممارسة. يعني في أشياء كتير ما بنقدر نتعلمها من الكلام بل من ممارستها، والانتخابات هي واحدة منهم. فالشخص لما يخوض الانتخابات بتعلم كيف يقارن بين البرامج، بتعلم كيف يكون له رأي، بتعلم انه يتعامل مع الاختلاف، كيف يتابع اداء من اختاره. فانتظام الانتخابات مهم جدا للشباب لانه بيجعل العملية الديمقراطية جزء طبيعي من حياتنا العامة. في المقابل هذا الجيل الان عنده فرصة انه يبني تجربته الخاصة وانه ما يكون مضطر لتكرار التجارب السابقة. أما بالنسبة لكيف يأثر الانقطاع الطويل، فالانقطاع الطويل ممكن يخلق فجوة بين المواطن والمؤسسة، لأنه إحنا كمواطنين ما حصلنا على فرصة منتظمة لاختبار هاي العلاقة، في اختبار صوتنا، في اختبار تمثيلنا، في كيفية المساءلة. فهذا الجيل تحديدا وأنا منهم عشنا فترة طويلة بدون انتخابات تشريعية منتظمة، فما حصلنا على فرصة طبيعية إنه يكون عندنا ذاكرة انتخابية خاصة، وأنا هذا بشوفه كمشكلة بس برضو كمان كمسؤولية وفرصة.
0: نعم.
2: عندنا فرصة إنه نبني تجربة جديدة.
0: سيد رزق، يعني كيف يمكن قراءة معدلات تسجيل الشباب اجتماعيا باعتبارها مؤشرا على علاقتهم بالمؤسسات وبالعملية الديمقراطية، وما الذي يدفع اليوم الشباب إلى التسجيل في سجل الناخبين أو حتى عدم التسجيل؟
1: يعني اليوم انه التسجيل بطيء اللي بصير او التحديث على سجل الناخبين هو تحديث بطيء، مفروض يكون حجم الراغبين وعدد الراغبين في تحديث سجل الانتخابات اعلى. وكمان ما نطلب من الشباب يدركوا انه هاي فرصة الشباب الفلسطيني نفسه انه هو يعمل التغيير اللي بنادي فيه، وقدرته على الوصول، لكن انه بطء مشاركة الشباب وانخراطهم في عملية التسجيل وتحديد سجلاتهم الانتخابية في مناطقهم، هذا كمان بحط مؤشر على ثقة جيل كامل بالعملية، حجم التأجيل اللي صار. انه احنا اعلنا الانتخابات في اكثر من مرة سابقة وحددنا موعد الانتخابات، ولكن لم تجر الانتخابات وتم تأجيلها. وبالتالي هنا هل هذا ممكن يخلي الشباب غير مندفعين نحو التسجيل تحت مبرر انه كما المرة السابقة لن تجري الانتخابات وبالتالي ما الجدوى من تحديد سجل الناخبين؟ اي واحد كمان فكرة انه قدرة الشباب نفسهم او عملية تنظيم الشباب في مجموعات كبيرة نتيجة ضعف قدرة الاحزاب على تنظيم جيل جديد داخل اطرها التنظيمية بشكل صحيح، من خلال مشاركتها، من خلال تثقيفها، من خلال توعيتها وربط برامجها بالشباب وربط الشباب ببرامج الاحزاب وتنظيمهم في برامج عمل يومية، هي خلت العملية السياسية او نسبة اهتمام الشباب بالحياة السياسية المنظمة والمرتبطة بالنظام السياسي هي أقل. فهنا لازم نرجع نعمل دراسة كاملة، نرجع نفكر من أول وجديد كيف لازم ندمج هذا الجيل داخل مؤسسات النظام السياسي، داخل الأحزاب السياسية والقوى السياسية، في حركات سياسية وحركات مطلبية، بحيث أنه نخدم المجتمع بطاقة الشباب، تستمر عملية النضال الوطني الفلسطيني من خلال أحزاب وقوة قادرة تصدر برامجها بعيدا عن الاجتهادات الفردية والعمل الفردي الغير منظم اللي هو في لحظة من اللحظات ممكن يكون عمل مرهق للشباب.
0: نعم.

0: حق من حقوقه. ممكن يسجل إذا حس إنه الخيارات المطروحة تستحق المشاركة. بس بالنسبة إلي المهم في موضوع التسجيل إنه الشباب ما زال يترك لنفسه مساحة للاختيار، وهذا مهم. يعني لو عنا جيل فقد تماما أي فقد كل الاهتمام في العملية الانتخابية، ما حنشوف هذا الحضور الشبابي في سجل الناخبين. يعني بنفس الوقت الأعداد مش كبيرة، بس على الأقل في وجود شبابي. وما بنحكي إنه كل شخص سجل عنده نفس مستوى الثقة، نفس مستوى الدافع، نفس مستوى العقبات. فالأفضل أن نقرأ التسجيل باعتباره فرصة مفتوحة، يعني الكل يعني مفتوح له المشاركة. بحس في لسه مسؤوليات، في لسه أشياء ممكن لازم نحققها للشباب، مش بس المشاركة. إحنا بحاجة لإطار واضح، يعني إنه ننتقل من مرحلة الناخب إلى مرحلة الترشيح، وهي مش مرحلة سهلة، بحاجة لبرامج عديدة عشان نوصل لهاي المرحلة.
1: طيب ما الذي بحاجة أنتم إليه للوصول إلى هذه المرحلة؟ يعني هذا موضوع مهم، الانتقال من الناخب إلى المرشح. لماذا هذه الرغبات، هذه التطلعات، هذا التغيير الذي يطمح له الشباب دوما لا يتحول إلى رغبة في الترشيح من أجل هذا التغيير الذي يطالب به الشباب؟
0: الطريق من الناخب إلى المرشح أطول بكثير بالنسبة إلي باعتقادي، لأنه الناخب بحتاج أنه يختار، أما المرشح بحتاج أنه يكون مستعد يتحمل مسؤولية تمثيل الناس، وهذا بحتاج إلى بناء تدريجي. يعني الشباب ممكن يبدأ بالجامعة، يمكن يبدأ من مبادرة، يمكن يبدأ من العمل التطوع أو مؤسسة مجتمع مدني، بعدين يتعلم يدير فريق، يتعامل مع الاختلاف، يضع أولويات، يتحدث أمام الناس، يسمع لمشكلاتهم، بعدين نبدأ ممكن نزيد من قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم، بناء السجل الشخصي والخبرات والعلاقات المجتمعية اللي ممكن تجعله مرشحا مقنعا. فبعدين بالنسبة إلي اللي هي أصعب مرحلة، أنه يجد إطار سياسي أو قائمة تستوعبه، أنه يكون له القدرة، الوقت، الموارد لخوض المنافسة. وهذا عشان نحققه بحس أنه إحنا بحاجة لجسم مجتمعي وجسم سياسي عشان السبب مضيع، يعني تكون الطريق واضح سلس بسيط بالنسبة لهم.
1: نعم سيد رزق، ما العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أيضا التي تؤثر في قرار الشاب الترشح للانتخابات أو عدم الترشح للانتخابات؟
2: يعني مسألة الانتخابات هي مسألة بتحتاج قدرة عالية على الاتصال والتواصل مع جمهور المجتمع الفلسطيني، خصوصا إذا كنا هنا بنحكي على انتخابات المجلس التشريعي، وبالتالي احنا هنا بنحكي عن قائمة على مستوى الوطن كله شاملة للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. هنا بيصير في تردد، يعني حتى الشباب لما كانوا بينشطوا كان نشاطه محدود في سواء في مراكز المدن أو نشاط في المنطقة في المدينة اللي أنا بعيش فيها أو حتى في القرية اللي بعيش فيها، وبالتالي قدرتي على التواصل مع الجمهور كانت محدودة. انقطع الاتصال بين الشباب بالضفة الغربية وقطاع غزة، أو مش الاتصال تحديدا، العمل المشترك بين الشباب بالضفة الغربية وقطاع غزة، انقطع الاتصال بين الشباب من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، صفت كل منطقة بتشتغل بشكل منفرد بخصوصية القضايا اللي بناضلوا من أجلها، وبالتالي هنا بصفتي وضعفت الأحزاب في تنظيم الشباب داخل أطرها، وبالتالي هنا القدرة على التواصل مع جمهور أو وجود حامل أو رافع للشباب لترشحهم داخل قوائم المجلس التشريعي هي محدودة جدا، لا يمكن أن تنجح إلا من خلال قوائم حزبية نتيجة وجود فروع للأحزاب في كل المحافظات والمدن الفلسطينية، وفي جمهور هو ممكن يحملك بناء على ثقته بالحزب بالسياسة اللي هو منتمي له. فهنا بتصفي قدرة الشباب على المنافسة أولا داخل المنطقة، داخل منطقة الجغرافية مدينته واحدة، ثانيا داخل القطاع بشكل كامل إذا هو كان من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وبالتالي بده يدخل منافسة جديدة مع كل الشباب على اعتبار أنه بتعامله مع شباب أنه فئة ونسبة محددة، وثالثا بده ينافس على المستوى الوطني. وهون عشان الشاب بخبرات، يعني بخبرات هي بتيجي بما يوازي عمره الزمني، بتجربه هي في التواصل هي بتيجي بعمره الزمني اللي هو بعد تخرجه من الجامعه، لو بدي افترض من سن 18 ل 29

0: 20 قديش قدر يخلق هذا الرصيد من الـ من الـ من العلاقات داخل المجتمع الفلسطيني ككل. هو ممكن يكون قوي على مستوى محافظته، ولكن قديش قدرته على التعريف بنفسه على المستوى الوطني هنا بتخلي قدرته على الترشح محدودة. هنا بكون متردد، لأنه لما بده ينافس حدا من النخبة السياسية على مقعدها هو بكون هم قدرته على أو في معرفة الناس أو في الاتصال تعريف نفسه للناس أو للناخبين هي أقل من هذا موجود على الساحة السياسية من 40 و50 سنة ناشط. هو بتنقل ما بين عضو هيئة قيادية أولى في حزبه وربما شارك في انتخابات مجلس تشريعي أو حمل حقيبة وزارية أو ترأس حكومة أو كان عضو مجلس وطني أو عضو مجلس مركزي. وبالتالي هنا إحنا بنحكي عن مسؤولية كيف ندمج الشباب في المجتمع الفلسطيني علشان ما نقطع الاتصال بين الأجيال. في مسؤولية على النخبة السياسية في إبقاء الاتصال ما بين الأجيال وما بين المناطق الجغرافية حتى لا يتم التعامل مع قضايا مع القضية الوطنية الفلسطينية على إنها قضايا مجتزأة، كل منطقة لها خصوصية قضيتها، وبالتالي كل الناس ينظموا في منطقتهم ويتم إهمال القضية المركزية على المستوى الوطني.
1: نعم رينا، يعني إلى أي مدى يشعر الشباب بأنه الأحزاب والقوائم وأيضا البيئة الاجتماعية تتيح لهم فرصة حقيقية للوصول إلى مواقع صنع القرار؟
2: صراحة أعتقد أنها تؤثر سلبا على وصولنا إلى مواقع صنع القرار. الفرصة موجودة ولكن مش بالقدر الكافي ومش بالسهولة. يعني في فجوة كبيرة بين وجودنا في المجتمع ووجودنا في مواقع صنع القرار، وزي ما حكى جميل جزق قدي أنه صعب فئة الشباب، وقدي أصلا فئة الشباب قليلة في الانتخابات وفي المجلس التشريعي. فعشان الشباب يكونوا موجودين لازم يكونوا موجودين في الأحزاب والمبادرات والمؤسسات والعمل المجتمعي. بس هذا السؤال قدي هذا الحضور حيتحول لموقع وتأثير وصلاحية في اتخاذ القرارات. يعني دورهم مهم بس في القوائم بس بتكون انه القوائم تتضمن شباب او شابات لاظهار التنوع. اما نيجي للوضع الحقيقي، حضورهم الحقيقي في صياغه البرامج وفي مواقع الترشيح واتخاذ القرار مهمشين.
1: طب هل تتفقي مع يعني ما قاله سيد رزق فيما يتعلق بموضوع تأثير الخبرة السياسية المحدودة للشباب تزامنا مع عمر هذا الشاب وشبكة النفوذ الخاصة به؟ يعني قال بأنه قد يكون الشاب هو معروف على نطاق منطقته أو البيئة يعني الذي يتواجد بها، ولكن على المستوى الوطني هو بحاجة إلى شبكة نفوذ واسعة، إلى خبرة سياسية كبيرة، إلى موارد أيضا مالية من أجل يعني أن يخوض هذه تجربة الترشح.
2: صحيح أتفق، وهي العوامل تؤثر بشكل واضح في قرار الشباب أصلا في الترشيح، وما أعتقد أنها يعني بتخلي أن الشباب أقل قدرة في القيادة. بالعكس، أن الخبرة السياسية ليست شيئا يولد مع الإنسان، هو إشي بيكتسبه مع خلال الممارسة. وما بظن أنه أي شخص سياسي قيادي موجود حاليا هو بدأ بخبرة كاملة، كل إنسان يكتسب خبراته مع الممارسة. فأعطاهم فرصة للممارسة وأعطاهم فرصة اللي يعني بيستحقوها هي حتوصلهم لمرحلة من بهاي المراحل. بس احنا لما ما نوفر لهم مساحات كافية للمشاركة فبصبح من الطبيعي انه نشعر انهم بحتاجوا الى خبرة اكبر قبل دخول المنافسة. فشبكات العلاقات والموارد المالية اكيد حتجعل المنافسة اصعب، خاصة بالنسبة لشخص في بداية حياته المهنية. والصورة النمطية المتعلقة بالعمر انه احيانا تجعل الشباب انه يحكم عليهم مسبقا بسبب صغر سنهم، وبدل ما يتم تقييمهم على اساس كفاءته وقدراته ومهاراته. فالحل انه مش نطلب منهم انهم ينتظروا عشان لما يكبروا ويكتسبوا خبرات اكثر، انه نفتح امامهم مساحات يبنوا فيها هاي الخبرات ويثبتوا كفاءتهم من خلال اشراكهم في اللجان، مجالس شبابيه، عمل مجتمعي. لأنه أفضل طريقة أني أنا أثبت أنه الشباب قادرين على القيادة أنه نعطيهم فرصة حقيقية للقيادة.
1: سيد رزق، يعني هل هناك دور للأسرة، المجتمع، الأحزاب، المؤسسات بتحديد الأدوار السياسية المتاحة للشباب وكيف؟
0: يعني اليوم في عندنا ثقافة عميقة داخل المجتمع الفلسطيني ومكررة وبتم التعبير عنها من خلال أمثال شعبية بواقع الخبرة، أنه الخبرة للكبار اللي أكبر منك بيوم بيمتلك ما عندك معرفة أكثر بسنة، وبالتالي المجتمع وزن اليوم للطفل بسنة لغير للشاب بسنة لغير الشاب، تمام؟ ولكن احنا لازم نطلع من منظور آخر، نطلع من مكاننا ونطلع على العالم والتغييرات اللي بتصير في العالم. لو جينا نحكي مثلا عن رئيس الوزراء الإسباني، هو اليوم في عمر الشباب. لو حكينا كمان عن رئيس الوزراء البلجيكي، هو كمان في عمر الشباب. لو نحكي اليوم على المنافسة والانتخابات الداخلية والتغييرات اللي بتنعكس على شكل المجتمع الأمريكي وعلى المرشحين اللي بنجحوا، هم في عمر الشباب، وبالتالي الشباب هم الأكثر قدرة على إحداث الانقلابات داخل المجتمعات، وهذا ما نحتاج إليه في المجتمع الفلسطيني. المجتمع الفلسطيني اليوم بحاجة لإحداث انقلاب في شكل الحياة السياسية داخل المجتمع الفلسطيني. تغيير 19 سنة من الانقسام لم يتم انهاء انقسام، مبادرات لإعادة الحياة للمجلس التشريعي وللأجسام التشريعية، الأجسام التشريعية غير منتظمة، ولازلنا تحت رحمة القرار بقانون اللي هو بيجي من خلال الرئيس. وبالتالي لاستعادة الحياة الديمقراطية يجب أنه أن يصل جيل جديد إلى المجتمع، إلى الحياة السياسية الفلسطينية. هذا الاختبار اللي اليوم بيخضع له المجتمع الفلسطيني حتى يبقى يؤمن بأهمية الديمقراطية الفلسطينية. إن حدثت الانتخابات على مستوى التنظيف وذهاب الناس إلى الاقتراع وعادة اختيار نفس الناس، ستضعف قدرة المجتمع الفلسطيني على الإيمان بالديمقراطية الفلسطينية، لأنه بيشوف أنه العملية هي عملية تكرار فقط للأشخاص بدون أي تغيير في السلوك، بدون أي تغيير على النظام. وإن كنا بدنا نقارن هذا الجيل اليوم النخب السياسية الموجودة، نقدر نعمل مقارنات في مكانة مرضي للمجتمع الفلسطيني، في مسؤولية صارت لازم يتحملها هذا الجيل من السياسيين الفلسطينيين، لأنه تأخر في إنهاء الانقسام، كان غير قادر على إنهاء الانقسام، وصار في تفرد في مصير الشعب الفلسطيني، وبالتالي خسرنا على مستوى البنية، على مستوى الإنسان، على مستوى النظام، على مستوى تأخرنا في إنجاز مطلب الدولة والتحرر الوطني.
1: نعم.
0: فاليوم لا، الثقافة قد تكون تحكم، ولكن الثقافة ممكن أنها تتغير إذا إحنا وضحنا للناس إنه هذه الثقافة مغلوطة. قدمنا الشباب اللي عندهم قدرة، وخبرة الشباب عالية، الخبرة مش مرتبطة فقط بالعمر، الخبرة مرتبطة بالممارسة، بالأدوات المتاحة للشباب الفلسطيني. اليوم الأدوات المتاحة بين الشباب الفلسطيني هي أدوات كبيرة جدا وأدوات متطورة جدا. اليوم احنا في زمن الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الأكثر قدرة على فهم التغيرات واستخدام الأدوات والاتصال هم الشباب، أكثر قدرة من الجيل السابق. فهنا اللي يجب على المجتمع الفلسطيني استغلال الفرصة، الفرصة المعرفية اللي توفرت للشباب لإعادة ضخ الحياة أو ضخ الروح في الحياة السياسية الفلسطينية بما يحقق متطلبات المجتمع.
1: نعم. رينا، كيف يمكن اليوم الانتقال من مشاركة الشباب كناخبين إلى مشاركتهم كمرشحين وقادة وصناع للسياسات، وأيضا لهم موقع مهم وأساسي في صنع القرار؟
2: أعتقد أن هذا الانتقال لازم يكون مسار متدرج، مش قفزة واحدة، على الرغم من أنه الشباب يمتلكوا جميع الخبرات، بس بحس أنه لازم يكون لهم مساحة يختبروا فيهم أنفسهم ويتحملوا مسؤوليات أكبر، ثم اكتساب خبرة في صناعة الحلول، التعبير عن المشاكل، وهي النقاط مهمة. يعني احنا بحاجة لتدريب الشباب على كتابة المقترحات السياسية، قراءة الموازنات، فهم القوانين، تحليل المشكلات والتفاوض، لأنه لما حيدخل الشاب السياسة بدنا إياه يكون بستطيع أنه يحدد المشاكل، يحدد أسبابها، يحدد الحلول، يحدد الطريقة اللي حينفذها فيها. وأنا ما يعني أنا مصممة من هاي الناحية، لأنه الشباب هم أكثر فئة احتكاكا بالمجتمع، أكثر فئة تعرف مشاكلها، أكثر فئة عندهم قدرات وطاقات ممكن أنهم يساعدوا ويغيروا. فالترشيح بعديها ممكن يكون خطوة منطقية يعني، والأهم أنه الطريق ما يتوقف عند الترشيح. بعد الترشيح أيضا يمتد إلى المشاركة في اللجان، صياغة السياسات، مراقبة وتنفيذها أيضا، والتواصل مع المواطنين، يعني أن يكون مسار متكامل، مشاركة تكون يتضمن مسؤولية، خبرة وموجودة كثيرا عند الشباب، وصناعة سياسات وترشيح وتمثيل، يعني كل هاي الأمور مهمة بالنسبة للشباب.
1: نعم سيد رزق، يعني لا يمكن الآن قياس نسب مشاركة الشباب في التسجيل أو حتى التصويت، المرحلة يعني ما زالت مبكرة لموضوع التصويت، ولكن حتى التسجيل إلى الآن لا يمكن قياس كم عدد الشباب يعني الذين سجلوا، ولكن كيف يمكن أن نميز بين اللامبالاة السياسية وبين العزوف، عزوف الشباب الناتج عن الاعتقاد بعدم جدوى المشاركة؟
0: يعني يمكن اليوم نقدر نقيس الرغبة، يعني رغبة الشباب الفلسطيني، وإحنا طالعين من الانتخابات التشريعية يعني من فترة بسيطة جدا، يعني
1: الهيئات المحلية
0: الانتخابات البلدية، وبالتالي يعني كانت مشاركة الشباب واضحة على مستوى الترشح، على مستوى المشاركة، على مستوى نسب التصويت، وكانت هنا بتختلف ما بين منطقة وأخرى، ولكن هي عملية غير كافية للقياس لسبب أنه لم تجري في كل الوطن. بس إذا بدنا نروح نشوف القوائم ونسب المرشحين والمشاركة والشباب اللي رغبوا بالترشح وقدموا نفسهم كمرشحين وقادرين على المشاركة في إدارة الشأن العام، هي نسبة كبيرة جدا. أغلب القوائم كان موجود عليها شباب بما يتجاوز نصف المرشحين أو اللي قدموا أنفسهم لإدارة الشأن العام الفلسطيني. هذا بدلل أنه رغبة الشباب وثقتها في نفسها أنها قادرة على إدارة الشأن العام الفلسطيني عالية جدا. إذا بنطلع على المبادرات، من وين بتطلع هاي المبادرات؟ هي بتطلع مبادرات شبابية، معظم المبادرات اللي بتطلع هي مبادرات شبابية. من سنوات ما شفنا أي مبادرة بتطلع من النخب السياسية لإنهاء الانقسام أو لتفعيل الحياة الديمقراطية الفلسطينية، وإن خرجت هاي المبادرات ما بتكون مرئية تداخل المجتمع الفلسطيني عالية بالقدر اللي بتكون مرئية المبادرات الشبابية أعلى. وبالتالي الشباب بيمتلكوا اليوم الوعي اللازم، بيمتلكوا الثقة، بيمتلكوا المعرفة، إذا بنقصهم الأرضية وبنقصهم الفضاء اللي يتحركوا فيه بشكل منظم حتى ما تنعكس هاي الرغبة إما لإحباط ونتيجة عدم استجابة النظام السياسي والمؤسسات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني لرغبة الشباب الفلسطيني، أو الأخطر من ذلك إنها تنعكس على شكل ردة فعل اللي هي تزيد من حدة رفض الشباب للنظام السياسي الفلسطيني، وهذا خطير جدا. إذا رفضت الشباب النظام أو رفضت المشاركة بالنظام دون وجود بدائل حقيقية منظمة بتحمي المجتمع الفلسطيني وبتحمي المنجزات الوطنية الفلسطينية، هذا بيخلينا نروح لحلول فردية، لهويات ضيقة، لحلول مناطقية، بكرس حالة العزل اللي اليوم بفصلها بيشتغل عليها الاحتلال من خلال فصل التجمعات السكنية الفلسطينية عن بعضها البعض من خلال البوابات ومن خلال إشغالها بهموم وقضايا محلية لتنتقل على مستوى القضية الوطنية الفلسطينية. وهنا بنصير بحاجة لنضال طويل لحتى نستعيد الفهم المشترك للكل الفلسطيني والنضال في إطار واحد من أجل إنهاء الاحتلال وتطوير الحياة الاجتماعية وتكون والنظام الاقتصادي الفلسطيني بحيث إنه يكون مستجيب لصناعة حياة كريمة للمجتمع الفلسطيني.
1: يعني رينا، كيف يمكن للمؤسسات السياسية والمجتمعية أن تحول الانتخابات من استحقاق انتخابي إلى مساحة لاستعادة الثقة والمشاركة؟
2: أول إشي ممكن المؤسسات السياسية والمجتمعية أنها تحققه هو الاستماع للشباب قبل الانتخابات، يعني مش فقط مطالبتهم بالتصويت وقت الانتخابات، يعني الشباب لازم يكون عندها مجال لطرح أسئلتها، مناقشتهم أيضا، مناقشة المرشحين، معرفة البرامج. ثاني إيش لازم تكون المعلومات واضحة وبسيطة، يعني خصوصا للشباب اللي حيخوضوا التجربة الانتخابية لأول مرة، وتكون هناك مساحات، يعني مساحات للقاءات المفتوحة، مناظرات، عشان يشعر الشباب إنهم مش مجرد رقم في صندوق الاقتراع. وأهم إشي ما سيحدث بعد الانتخابات، مش قبل الانتخابات ولا أثناء الانتخابات، لأنه إذا انتخب الشباب شخص لازم يعرفوا كيف يتابعوا أداءه، كيف يطرح عليه الأسئلة، كيف يطالبوا بتنفيذ ما وعد به، لأنه الثقة ما حتبنى فقط من خلال الحملات الانتخابية، من خلال الانتخابات، انتخاب أشخاص. الثقة حتبني عندما يرى المواطنين أنه العلاقة مع ممثلينهم تستمر بعد إعلان النتائج.
1: سيد رزق، يعني اليوم ما نوع تمكين الذي يحتاجه الشباب حتى يصبحوا فاعلين في العملية السياسية وليسوا يعني فقط متلقين؟
0: عشان ما نتعاملش مع الشباب كفئة اجتماعية منفصلة عن المجتمع الفلسطيني ككل، لا، الشباب مش بحاجة لتمكين خاص. الشباب الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني بحاجة لاستعادة الثقة بالعمليات الديمقراطية بمشاركته، وهذه الثقة لا يمكن أن تستعاد بدون تجديد حقيقي في داخل المؤسسات الرسمية على مستوى مجموع مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وبهذا بخلق حافز عند الشباب للمشاركة. بتصير الشباب بحكم تدافع الأجيال هي تحضر حالها، الانتظام والتجديد هما الدوافع والحوافز للشباب حتى ينخرطوا أكثر في العملية. إن ذهبنا وإن تمت الانتخابات المجلس التشريعي في الموعد المحدد وكان في نسبة تغيير حقيقية وفي وصول لمجموعات جديدة للمجلس التشريعي وتغير شكل الحياة السياسية الجديدة، بالتالي الآن بيوثقوا الشباب والجيل الجديد في انتظام هاي العملية، والراغبين والطامحين ببلشوا يأسسوا في حالهم ويمكنوا في حالهم ويمتلكوا البنية المعرفية والقدرة على القيادة خلال 4 سنوات لحين إعادة انتخاب المجلس التشريعي الجديد بعد 4 سنوات. راح نلاحظ أنه في جيل كامل جهز نفسه لأنه يشارك داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، راح يعرف هذا الشاب أو هذا الإنسان أنه عنده فرصة جديدة كمان 4 سنوات. كمان 4 سنوات معناته أنا بكون قادر أنه أبني البنية اللازمة من المعرفة، من العلاقات، من تقديم نفسي للمجتمع علشان أحصل على فرصة في المشاركة تمكنني من أنه أشارك في إدارة الشأن العام الفلسطيني. ولا تقتصر المشاركة فقط على المجلس التشريعي أو الوصول لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، هي راح تحولنا هذه المعرفة بالضرورة إلى فاعلين داخل مجتمعاتنا، راح نساهم في تقديم حلول، راح نكون أجسام مساندة للمؤسسات على مستوى البلديات، على مستوى الأحزاب السياسية، على مستوى مؤسسات النظام السياسي، حتى ممكن نشارك أو يكون عندنا دوافع للمشاركة في تقديم حلول للقضايا المطلبية ومعالجة أزمة الإضرابات اللي بتصير بشكل متكرر داخل المجتمع الفلسطيني، سواء من خلال انخراطنا في لجان وساطة مجتمعية لمعالجة أزمة القضاء، أو على مستوى التعليم الشعبي اللي ممكن يكون في مدارس شعبية بتعالج مسألة إضرابات المعلمين وبتتجاوز مسألة الشروط اللي بتنفرض على أو الاشتراطات اللي بتنفرض على شكل المناهج الفلسطينية والمناهج التعليمية، على مستوى تشكيل لجان وفرق إسعاف طبية لمعالجة قضية الضعف والإضرابات اللي بتصير داخل الطواقم الطبية، وبالتالي هنا راح يكون المجتمع كله فاعل.
1: نعم.
0: شكل الحياة الفلسطينية مختلف، في فعاليات يومية، في إجراءات يومية هي بتتم بتقلل من حجم الأزمة وحجم الكارثة اللي ممكن تصير.
1: نعم، رينا، كيف يمكن توفير مسارات واضحة للشباب من المشاركة المجتمعية إلى الترشح والقيادة وصناعة القرار؟
2: أكيد عشان نستعيد الأمل إحنا بحاجة أن نعطيهم أسباب حقيقية تجعلهم أنهم يشعروا أن مشاركتهم تستحق. اليوم الشباب ما بيحتاجوا إلى خطابات بتقول أنهم أنتوا جيل المستقبل، إحنا بحاجة أنه نشعر أنه إحنا جزء من الحاضر، أنه أنه قدرة فعلية على التأثير في القضايا اللي بتخط حياتنا، إعطاء مسؤوليات حقيقية مش أدوار شكلية، إنه الشباب قادر على قيادة مبادرة، قادر على إدارة فريق، قادر على العمل مع المجتمع واقتراح حلول. ليش ما تكون أمامه فرصة للانتقال إلى مواقع أكبر؟ وإحنا بحاجة إلى مسارات واضحة، يعني نبدأ من العمل المجتمعي مرورا بالقيادة والتدريب والخبرة وصولا إلى الترشيح وصناعة السياسات والقرار. فبرأيي أقوى طريقة للدفاع عن مشاركة الشباب مش إنه نقول بيستحقوا الفرصة، بس إنه لأنهم شباب. الشباب أصلا موجودين في المجتمع، أصلا بيعملوا، أصلا بيبادروا، أصلا بتطوعوا وبدرسوا وبقترحوا حلول. فالمطلوب أنه نتحول هاي الطاقة الموجودة إلى تمثيل وتأثير داخل المؤسسات. أيضا مش لازم ننظر أنه دخول الشباب إلى السياسة باعتباره تهديد للأجيال الأكبر، بالعكس الخبرة اللي بيمتلكها الكبار والطاقة والأفكار الجديدة اللي بيمتلكها الشباب ممكن أنها تكملوا بعضهم. يعني الهدف مش استبدال جيل بجيل، الهدف بناء نظام سياسي أنه يستفيد من المجتمع. بالنهاية الشباب ما بتطالب بإشي، بتطالب تحصل على القرار، يعني بطلبوا فرصة عادلة عشان ينافسوا ويثبتوا أنفسهم ويتحملوا المسؤولية.
1: نعم، يعني هذا سؤال لكما أبدأ معك سيد رزق. اليوم ما الذي يعيد الثقة للشباب؟ الانتخابات أم أن يعني الموضوع يحتاج إلى إصلاح أوسع في البنية السياسية، في المنظومة السياسية، في المؤسسات، في آليات المشاركة؟
0: ثقة الشباب راح يتم استعادتها من خلال الإجماع الوطني على إدارة الشأن العام الفلسطيني، بما سواء من خلال البرنامج النضالي ضد الاحتلال أو حتى في بإجماع وطني على تقديم حلول للقضايا الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة والضعيفة من العيش بحياة كريمة. لا نريد الذهاب إلى انتخابات شكلية، المطلوب اليوم مشاركة الشباب وإشراكهم في إدارة الشأن العام من خلال تمكينهم من طرح رؤاهم وبرامجهم وأفكارهم لتقديم حلول لمجموع القضايا المتأزمة داخل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي على العملية الانتخابية بتصير تحصيل حاصل. قادر الناس انها تشوف بالضبط مين اللي عنده رؤية لإدارة الشأن العام ولتقديم حلول للقضايا وللإشكاليات اليومية اللي بيعاني منها المجتمع الفلسطيني، وتختار الأكثر قدرة على إدارة الشأن العام الفلسطيني بعيدا عن العاطفة أو بعيدا عن الولاءات الضيقة اللي هي ممكن تكون ولاءات عشائرية أو مناطقية أو حزبية. هي راح تكون الانتخابات على أساس القدرة.
1: نعم، أرينا ما رأيك في هذا الموضوع؟ يعني ما الذي يعيد الثقة؟ هل نحن بحاجة إلى إصلاح المنظومة كاملة أم أن الانتخابات قد تسهم في استعادة الثقة؟
2: الانتخابات ممكن تكون فرصة حظية، واستعادة ثقتنا مش هتكون صعبة. أعطونا أسباب حقيقية للثقة بسيطة، يعني ما تكون مثلا ما يكون إشراكنا فقط للتصويت. يعني إحنا بحاجة إشراك قبل الانتخابات وبعدها وفي المناصب، مش فقط في انتخابات التشريعية. يعني أعطانا فرصة حقيقية للتشريع، منافسة وعدم التعامل معنا فقط كجمهور انتخابي. اليوم الشباب بيرى أبناء جيله في مواقع المسؤولية، يعني بشعر أنه هاي المواقع مش بعيدة عنه، وهناك مساءلة ومتابعة تكون بعد الانتخابات، وأنه المواطن بشكل عام بيريد أنه يعرف إيش عند الشخص اللي انتخبوه، إيش هل نفذ ما وعد به، هل يستطيع الوصول إليه ومحاسبته. فالاستماع لانتقاداتنا أيضا بدل اعتبارها كلا مبالاة. أحيانا الشباب بيقول أنا مش مقتنع، مش يعني أنه لا يهتم، بس ممكن يكون بده سبب آخر بجعله يشارك. فالثقة تحتاج إلى وقت وتجربة.
1: شكرا لكما رينا منصور أبو كريم، عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة، شكرا لك. والسيد رزق عطاونا، منسق برنامج الحكم والسياسة العامة في مؤسسة ريفورم، شكرا لك. وشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا.بس الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس
3: الساعة الآن 5 مساء.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد،
3: أريد. طور عالمك.
8: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
9: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 9 مواطنين على الأقل وإصابة 15 آخرين مساء اليوم جرى قصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما استشهد شاب جراء استهداف دراجته النارية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول أن سلطات الاحتلال أصدرت إعلانا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دنما من أراضي بلدات سنجل واللبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية بهدف توسيع مستوطنة كرميعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة الواقعة شمال محافظة رام الله وجنوب محافظة نابلس. مستوطنون يواصلون منذ ساعات صباح اليوم تنفيذ أعمال تجريف وتوسعة في البؤرة الاستيطانية في قرية أم صفا شمال رام الله. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 5 مواطنين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وزارة التربية والتعليم تعلن أن امتحان الثانوية العامة المقرر يوم الثلاثاء المقبل والذي يتزامن مع عطلة المولد النبوي الشريف سيبقى قائما في موعده المحدد دون تغيير. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارة على منزل في حي الدير في بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان ما أدى إلى تدميره. وزير في الحكومة اليمنية يقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب ما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
8: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: الأخبار المحلية.
12: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
11: العربية والعالمية.
12: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
11: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
13: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
11: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
2: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
3: هذا الاقتصاد تنفذ.
4: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
5: هناك أكثر من 500 بؤرة إقتصادية في الضفة الغربية.
1: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على العشرة، على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

واحمر خدودك وقت الغزلتك عيا البريئة مع انه قدرتك تتخطي حدودك

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد أكثر من 5 مواطنين وأصابوا آخرين مساء اليوم جرى قصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما استشهد شاب جراء استهداف دراجته النارية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول أن سلطات الاحتلال أصدرت إعلانا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دنما من أراضي بلدات سنجل ولبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية بهدف توسيع مستوطنة كرميعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة الواقعة شمال محافظة رام الله وجنوب محافظة نابلس. مستوطنون يواصلون لليوم 11 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قسرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وزارة التربية والتعليم تعلن أن امتحان الثانوية العامة المقرر يوم الثلاثاء المقبل والذي يتزامن مع عطلة المولد النبوي الشريف سيبقى قائما في موعده المحدد دون تغيير. منظمة بتسالم الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقول أن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار جراء قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المياه عن منازلها. وكالة أنباء إسنا الإيرانية تفيد باستئناف عبور رحلات شركتي فلاي دبي والعربية للطيران عبر المجال الجوي الإيراني بعد إصدار التصاريح اللازمة من منظمة الطيران المدني الإيرانية بعد تعليق العبور جراء تطور الحرب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: اسأل روحك.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
8: من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: ها
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب. اللهم عليك أتوكل وبك أستعين، وفيك أوالي وبك أنتسب، ومعك أستأنس، وإياك أسأل لسانا سمحا بالصدق، وصدرا قد ملئ من الحق، وأملا منقطعا عن الخلق، وحالا مكنونها يبوئ الجنة، وظاهرها يحقق المنة، وعاقبة تنسي ما سلف، وتتصل بما يتمنى، وتهفو إليه النفس من سعة الحلال وثلج اليقين. يا رب أسبغ علينا من نعمتك ما يكون لنا عونا على طاعتك، وأشع في صدورنا من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك. يا رب واجعل ديدننا ذكرك وعادتنا الشوق إليك، وعلمنا النصح لخلقك، واجعل غايتنا الاتصال بك، واحجبنا عن قول يبرئ من رضاك، وعمل يعمي صاحبه عن هداك، وألف بيننا وبين الحق، وقربنا من معادن الصدق، وعصمنا من بوائق الخلق. اللهم تقبل منا وارحمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم ببرهانك الصادع وبنور وجهك الساطع صل على محمد نبيك نبي الرحمة وقائد الأمة وإمام الأئمة، واحرس علي إيماني بك بالتسليم لك، وخفف عني مؤونة الصبر على امتحانك، وواصل لي أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك، واجعل بقية عمري في غنى عن خلقك ورضا بالمقدم من رزقك. اللهم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسفت الأرض بنا، وإن جازيتنا على ظلمنا قطعت دابرنا، فإنك قلت فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يا رب، اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا وغل صدورنا.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
5: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
6: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية كالكيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
5: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
6: بالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، حققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
5: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: راية أف أم، الصوت الأجمل.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر

جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: صوتها عال.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح ديفيد كوبام ونعمان كنفاني في كتابهما المعنون اقتصاديات فلسطين والصادر عام 2000 ميلادي مجموعة من الأسئلة المهمة، يستند أولها على التخيل بأن دولة فلسطينية قد قامت بالفعل، وأن السؤال لم يعد كيف نصل إلى الدولة بل كيف نجعلها قابلة للحياة والتطور الاقتصادي. من هذه الفكرة ينطلق الكاتبين نحو استعراض الواقع السياسي وصخب الجدل الاقتصادي المرتبط بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، ليناقش أهمية تحقيق الاحتياج الرئيسي بإقامة دولة مستقلة على حدود 4 حزيران عام 67-900 ميلادي. ويقترح الكتاب مجموعة واسعة من الخيارات، تبدأ من بناء نظام تجاري غير تمييزي ولا تنتهي عند إصلاح المؤسسات والسياسات المالية والاجتماعية فحسب، وإنما تمر بالعملة الفلسطينية وفي إطار نظام نقدي منضبط، إضافة إلى تطوير نظام تقاعد يجمع بين البعد العام المرتبط بالعمل إلى جانب تبني استراتيجية اقتصادية تستند إلى الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، واختيار قطاعات يمكن أن تشكل عناقيد اقتصادية قادرة على خلق النمو والتنمية الحقيقية. لكن أهمية الكتاب تكمن في تفاصيل المسافة الفاصلة بين الواقعين السياسي والاقتصادي وتأثير هذا الواقع على المالية الفلسطينية. فبعد سنوات من الأزمات أصبحت السلطة تواجه تحديات في الإيرادات والدين والمساعدات والمقاصة والإنفاق العام، ولهذا يبدو الكتاب وكأنه يطرح سؤالا لا يزال مفتوحا: إذا كانت الدولة تحتاج إلى اقتصاد قوي كي تكون قابلة للحياة، فكيف يمكن بناء ذلك الاقتصاد قبل اكتمال السيادة؟ إنها قراءة اقتصادية لمشروع الدولة الفلسطينية، لكنها في العمق محاولة صادقة للإجابة على سؤال أكبر: كيف يمكن تحويل الدولة من فكرة سياسية إلى كيان اقتصادي قادر على الاستمرار؟ استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس زمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب. رايا.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
9: من

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا.

0: حلو آخر الحب وأوله
1: والله لو بيدي بصراحة أنا خطفة من هلو
2: يما يما يما جقت حلو
3: أوراق الصحافة نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المؤمنين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود. اللهم أنت الظاهر الذي لا يجحدك جاحد إلا زايلته الطمأنينة وأسلمه اليأس وأوحشه القنوط وتردد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق وأمل قد حفت به الخيبة وطمع يحوم على أرجاء التكذيب وسر قد أطاف به الشقاء وعلانية قد أناف عليها البلاء. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام، سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام، سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام، سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته، سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته، سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واحرسنا اللهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وأحينا اللهم وأمتنا على الإسلام، إنك أنت السلام ومنك السلام، فأحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بلطفك الخفي شر كل بلاء ظاهر وخفي، ما علمنا وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجنبنا مواطن الظلم والفتن والبلاء، واحفظنا اللهم من مزالق الشرك والسفه والرياء، وعافنا اللهم من موجبات السخط والغضب والجفاء، واسلكنا اللهم في أحبابك من أهل اليقين، أهل الصدق والوفاء، وأهل الخوف والرجاء، أهل الزهد والحياء، وأهل الحب والصفاء. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الكريم من ظلمة الأغيار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من سوءة الدار ومن إساءة الجار، ونعوذ بك من قطيعة الأخيار ومن صحبة الأشرار، ونعوذ بك من فتن الليل ومن بوائق النهار، إنك أنت الكريم الرحيم العزيز الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من غضب الوالدين ومن عقوق الأبناء، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قلة الوفاء، ونعوذ بك من الفرقة والبين ومن خيبة الرجاء ومن عضال الداء ومن شر كل بلاء خارج من الأرض أو نازل من السماء، إنك أنت القادر المقتدر العلي الكبير. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ومن وهدة السيئات ومن قلة الحسنات، فارض عنا اللهم وتقبل منا اليسير، واعف عنا وتجاوز عن التقصير، إنك أنت الرحمن الرحيم العفو الغفور. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء.

لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لك الحمد حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبيك المصطفى كثيرا كثيرا.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء

0: مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة. جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى العشرة.
1: عين على فلسطين والعالم، رايا.بي.إس. الساعة الآن 9:00 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
1: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
4: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت الهلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي، لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
3: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
4: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، حققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
3: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا.

0: صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح ديفيد كوبام ونعمان كنفاني في كتابهما المعنون اقتصاديات فلسطين والصادر عام 2004 ميلادي مجموعة من الأسئلة المهمة، يستند أولها على التخيل بأن دولة فلسطينية قد قامت بالفعل، وأن السؤال لم يعد كيف نصل إلى الدولة بل كيف نجعلها قابلة للحياة والتطور الاقتصادي. من هذه الفكرة ينطلق الكاتبين نحو استعراض الواقع السياسي وصخب الجدل الاقتصادي المرتبط بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، ليناقش أهمية تحقيق الاحتياج الرئيسي بإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67-900 ميلادي. ويقترح الكتاب مجموعة واسعة من الخيارات، تبدأ من بناء نظام تجاري غير تمييزي ولا تنتهي عند إصلاح المؤسسات والسياسات المالية والاجتماعية فحسب، وإنما تمر بالعملة الفلسطينية وفي إطار نظام نقدي منضبط، إضافة إلى تطوير نظام تقاعد يجمع بين البعد العام المرتبط بالعمل إلى جانب تبني استراتيجية اقتصادية تستند إلى الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، واختيار قطاعات يمكن أن تشكل عناقيد اقتصادية قادرة على خلق النمو والتنمية الحقيقية. لكن أهمية الكتاب تكمن في تفاصيل المسافة الفاصلة بين الواقعين السياسي والاقتصادي وتأثير هذا الواقع على المالية الفلسطينية. فبعد سنوات من الأزمات أصبحت السلطة تواجه تحديات في الإيرادات والدين والمساعدات والمقاصة والإنفاق العام، ولهذا يبدو الكتاب وكأنه يطرح سؤالا لا يزال مفتوحا، إذا كانت الدولة تحتاج إلى اقتصاد قوي كي تكون قابلة للحياة، فكيف يمكن بناء ذلك الاقتصاد قبل اكتمال السيادة؟ إنها قراءة اقتصادية لمشروع الدولة الفلسطينية، لكنها في العمق محاولة صادقة للإجابة على سؤال أكبر، كيف يمكن تحويل الدولة من فكرة سياسية إلى كيان اقتصادي قادر على الاستمرار؟ استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس زمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائعة.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.bs.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

مليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: بتن روح بغيباتك متحن بتنده
1: صوتها عالم هدفها نقل الحضارة العربية نظرتها عصرية طموحها اختراق القلوب والعقول ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 11:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس.
7: راية دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: رايا اف ام تجمع كل الاذواق.
1: حاضر حاضر حاضر، رح نلبي حاضر.

0: يسلم هالصوت، يسلم هالصوت استاذ نور.
1: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.